0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا
1: على 3W.RMFM.net
0: RMFM.net.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
3: النهار على صباحه،
2: صباح الخير ونهاركم زين.

0: بالاثنين للجمعة من 7 للـ10. واسمع النهار على صبيحه مع كمال. النهار على صبيحه تبع الأخبار، شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صباحك وعيش صباحك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: تسمعونا على 3W رمى فهم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا
1: على 3W RMFM.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.

تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أنوار الصباح نور وإيمان.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة، وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ: شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة، وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز: شمال عرفة بينها وبين الشرائع، يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا: خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أدعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بالألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصباح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا هذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير، ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن لا نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، شفاء لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات، سهل الدعاء. أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقول له معناه سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. إذا يراه حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك اصفر، لا تقول له انت بخير وانت لاباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر، يقول الله للملائكه اكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره أعملهم الأداب ذوما، ادعي له، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه
3: النهار على صباحه
2: صباح الخير ونهاركم زين.

0: الاثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك وعيش صباحك
1: 7:07 على موجات راديو رمفام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد ومتجدد من نهار الأصباح بتاريخ اليوم 3/9/2026 اللي يوافق 23 ذو الحجة 1447 هجري. كالعادة نتلقاو معكم من توا حتى العشرة، 3 ساعات تبعوا فيهم كل الأخبار وآخر المستجدات مع كامل فريق نهار الأصباح. في الإخراج معنا حافظة بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية، خليل في البوا مارشي، وهذه أجمل تحيات كمال الزرلي معكم كوتي ميكرو. تسمعوا راديو رمفام في مساكن سوسة والمونستير على البوند FM 99.8 وتسمعون على 3W@rmfm.net. نجموا تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رمفام ببليكاسيون نهار الأصباح، ولا تنجموا تكلمونا أيضا على 71-134-396. نهير جديد نبدأوه متوكلين على ربي، إن شاء الله ربي يعطينا خير ما في نهار اليوم، ربي وفقنا، ربي يوفق الجميع، ربي يوفق وليداتنا في البكالوريا اليوم قبل الأخيرة غدوة الأربعاء 10 جوان، إذا يكون آخر موعد مع آخر امتحانات في هذه الدورة الرئيسية للبكالوريا. ربي يوفقكم كل بنياتنا وليداتنا في الباك. نحكيه بأكثر تفاصيل على دفوار بتاع اليوم، نحكيه بأكثر تفاصيل يعني المواد يعني المشي عديوها التلامذة اليوم، نحكيه على آخر أخبار البكالوريا. إذا في مختلف فقراتنا اكيد ومتابعاتنا متواصله لكل المستجدات. نقول لكم خليكم برونشي معنا، تسمعوا في النهار على صباحه حتى للعشرة.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
1: اليوم شروق الشمس كان 5:05 في مساكن، وغروبها يكون 7:32. نخلطوا لليوم 11 في فصل الصيف. درجات الحرارة حاليا نلقاها في حدود 23 درجة مئوية، طقس تحسوا أسخن من يوم أمس. درجات الحرارة باش ترتفع شوية اليوم مقارنة بيوم أمس وليامات اللي تعدي، وأكثر تفاصيل أكيد نعرفوها شوية أخرى من المعهد الوطني للرصد الجوي. نبدأ الصبحية ديما بكلمة طيب، ديما بدعي وتخير، ونقولوا يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك. وأجمل ما نبدأ به نهارنا نقولوا ربي إن نسألك خفايا لطفك، ونسألك فواتح توفيقك، وعوائد إحسانك، وجميل سترك. يا ربي وفقنا إلى كل ما هو خير لينا في الدنيا والآخرة. ربي بق علينا سترك يا ربي، واحفظنا واحفظ وليداتنا، وراضينا في أولادنا، وارزقنا برهم، ووفقنا إلى بر والدينا.

0: تصبح مع كامل من 7 للـ10.
1: صباح الورد من جديد مستمعينا الكرام، مازلنا مواصلين معكم ديما المشوار في النهار الاصباح وتو 7:17. صحة قوتكم وان شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق. نسيس روحنا بربي في الكياس للسرعة البارح، الحادث الأليم اللي شفناه في الوتروت إذا حادث أليم جدا، حادث قاتل. إذا ردوا بنا بربي للسرعة، مسافة الأمان ما نتهوروش، نسيس روحنا وربي يحفظ الجميع وإن شاء الله ربي يوصلكم المقاصدكم سالمين. هيت نمشي ونعملوا طلة لقيت هذا على التوقعات الجوية لنهار اليوم.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: طقس اليوم 9 جوان 2026 اللي وافق 23 ذو الحجة 1447 هجري. المعدل الوطني للرصد الجوي يتوقع سحب تكون قليلة بأغلب مناطق البلاد، باش تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الريح اليوم تكون شرقية سرعتها نسبيا قوية شوية آخر النهار بالجنوب مع دوير رملية محلية بأقصى الجنوب، وتكون سرعتها ضعيفة فمعتدلة ببقية مناطق البلاد. البحر قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب بخليج جيبس والحمامات آخر العشية، ودرجات الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم، والقصوى باش تتراوح ما بين 31 إلى 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 36 و 41 درجة ببقية مناطق البلاد مع ظهور إشهيلي محليا. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، سحب قليلة في أغلب فترات هذا اليوم. بالنسبة لدرجات الحرارة باش ترتفع إلى 32 درجة مئوية صبحية مع سرعة الرياح تكون ضعيفة بعد الظهر وآخر النهار، سرعة الرياح تكون معتدلة، وأيضا في الليل مع السحب قليلة ودرجات حرارة قصوى اليوم باش ترتفع بشكل ملحوظ توصل حتى لل 38 درجة مئوية متوقع اليوم في مساكن والمدن المجاورة لها. وبالنسبة لدرجات الحرارة الليلة زادة باش تواصل مرتفعة تقريبا في حدود 28 درجة مئوية. ردوا بالنا في فترة الذروة متاع السخانة نقرأ حسابنا إذا دائما، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. نمشي لأوقات الصلاة. أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:12، ذين صلاة الظهر ابتداء من نص النهار و24 دقيقة، ذين صلاة العصر ابتداء من 4:06، ذين صلاة المغرب ابتداء من 7:36، وذين صلاة العشاء ابتداء من 9:22. وربي يتقبل صلاة الجميع.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: الطقس اليوم باش يسخن بالباهي، ردوا بالنا اذا في الفترة متاع ذروة السخانة اللي هي ما بين 11 حتى الماضي 3 و4 متاع العشية. ما ننساوش ناخذوا كفايتنا من المياه ونحافظوا على ترطيب الاجسام متاعنا، وكان عندنا شكون كبير السن هكا في الدار ولا بيبي صغير ديما نتفكروه بشريبة متاع ماء باش على الاقل اذا نحافظوا على رطوبة الجسم. ونسيسروا احنا وربي يحفظ الجميع وربي يعين الناس اللي تخدم منها للشمس. تحياتنا لكل أصدقائنا في التاكسيات، في اللواجات، في الشوانت، الناس اللي تخدم البرة يعني بصفة عامة منها للشمس. ربي معكم وربي يعينكم وربي يعطيكم الصحة والقوة. أما نسيسروا احنا وربي يحفظ الجميع. يلا خليكم معنا ما تبعدوش. 7 و4 اليوم 9 جوان. كان عندك شكون يحتفل بعيد ميلاده تحب تقول له عيد ميلاد سعيد، ولا عيد ميلادك انت تحب تفرح بروحك يا سيدي، بارتاجي معنا الفرحة وخليكم معنا وخليونا كومنتير على الباج فيسبوك راديو رام اف ام بوبليكاسيون نهار الاصباح، نقراوها بعد شويه في المباشر. ومرحبا بالجميع ما تبعدوش، هذه غنيه جميله برشا فيها طاقه ايجابيه حلوه. راجعين معها

0: النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
1: السبعة واربع وعشرين دقيقة على موجات راديو رام اف ام. صباح الورد من جديد مستمعينا الكرام. شكرا جزيلا شكرا لكم متابعينا مستمعينا وين ما كان يخلط لكم صوتنا, وان شاء الله اكيد تعديوا معنا ديما احلى الاوقات. بعد شوية مواصلين مع فقرة تعيش وتسمع وش نحكيو على البكالوريا, ولكن قبلها باش يكون عنا موعد مع لي كومنتير نتاعكم, عنا موعد مع فقرة من القلب للقلب. اذا اعياد ميلادكم تبرتجيوا معنا الفرحة واكيد نشاركوكم اكيد في فقرتنا. مرحبا بالجميع.
0: من القلب للقلب, من القلب للقلب.
1: إذن من القلب للقلب برشا هدايات قاعدة تخلطنا. تحياتنا لجهان كحلة, صباح الخير تقول نارك أسعد ليامات. إذن تسلم على ابنة قصي تقول نورت الدار فرحة عينينا يلي ربي فضله لك, وإن شاء الله تحية لكل العائلة الكريمة وربي فضلك. أمك سالمة هكا تقول جنة الدنيا ربي فضله لك يا لله وربي فضلك كل عائلتك. مدام زورة زقر صباح الخيرات والمسرات تقول صباح الخير رضيت الوالدين. تاني حفيدة قاسم ذكر بعيد ميلاده تقول كل عام وانت بألف خير ربي نشحك وشكرا يا لله ربي فضلك وربي فضلك حفيدك وكل عام هو بألف خير.

كل عام وانتم بالخير. رابعة بالامين صباح النور، تحية ليك، تقدم تحية بمناسبة عيد ميلاد احلام الجميلية، تقول ان شاء الله بالصحة والسلامة وكل عام وانت بالخير.

عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتم بالخير. الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم، اذا عنا موعد اخر بعد شويه العشرة غير درجين، اذا مع من القلب القلب. قبل ما نختموا نسلموا على صديقنا مروان برشاني، صباح النور. يقول كخويا كمال نهارك زين نهارك سعيد، اليوم عيد ميلاد مرتو، يقول ان شاء الله كل عام وانت بالخير. اسمها سماح عبد السلام، يا سيدي نقولوا لها ان شاء الله كل عام وهي بالخير، ربي يفضلكم لبعضكم وربي يبقى عليكم ستر.

0: عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتم بالفخيرة.
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
0: احنا مواصل معكم ديما مشوارنا 27 دقيقة نمشي ولتعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
0: البارحة وليداتنا في البكالوريا وبنياتنا كانوا استأنفوا اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بعد ترتيحها هكا في الويكاند. اليوم باش تتواصل امتحانات البكالوريا في يومها الخامس، إذا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا في الباك. بالنسبة للمواد اللي باش يمتحنوا فيها تلاميذ البكالوريا، نبدأ مع شعبة الأداب اليوم 3-9 جوان، من 8 ل 11 يعديوا التاريخ والجغرافيا، ومن نص النهار الماضي ساعة ونص يعديوا الانفورماتيك. بالنسبة لشعبة الرياضيات من 8 ل 9 ونص يعديوا الانفورماتيك، ومن نص النهار الماضي ساعتين يعديوا اللغة العربية. بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية من 8 ل 9 ونص يعديوا الانفورماتيك، ومن نص النهار للساعتين يعديوا العربية. بالنسبة للاقتصاد والتصرف يعديوا اليوم من 8 ل 11 مادة التاريخ والجغرافيا، ومن نص النهار للساعتين يعديوا العربية. بالنسبة للعلوم التقنية اليوم يعديوا من 8 ل 9 ونص الانفورماتيك، ومن نص النهار للساعتين يعديوا العربية. وعلوم الإعلامية يعديوا اليوم من 8 ل 11 مادة أنظمة وتكنولوجيات المعلوماتية، ومن نص النهار للساعتين يعديوا اللغة العربية. وأيضا بالنسبة لشعبة الرياضة من 8 ل 10 يعديوا الاختصاص الرياضي، ومن نص النهار للساعتين يعديوا العربية. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لأبنائنا التلاميذ في البكالوريا. هذوما المواد اللي عديوها اليوم. نسيسر وإحنا نذكركم دائما ونذكروا أوليداتنا برسالة مهمة جدا جدا، نذكروا ديما إنه النجاح الحقيقي يصنع بالخدمة بالاجتهاد والعمل الجاد، الثقة بالنفس، ونتوكل على ربي ونعملوا اللي علينا وربي يوفقكم. نذكروا إنه اللي تعبتوه وقدمتوه من جهد طويل السنة هو أفضل سند لكم داخل قاعة الامتحان. ردوا بالكم، تخليوا التعب ولا التوتر يأثر على تركيزكم، واجهوا ما تبقى من اختبارات بعزيمة وإصرار، وردوا بالكم ثم ردوا بالكم، وجنبوا كل أشكال الغش والمخالفات اللي تنجم لا قدر الله تضيع لك سنوات من الجهد والتعب. احرصوا على احترام التعليمات والتوصيات الصادرة عن وزارة التربية وفي مراكز الامتحانات، والتقيد بالقوانين المنظمة للامتحانات، ونبعدوا على كل أشكال الغش، ونتمنى إن شاء الله التوفيق في بقية الاختبارات لكل وليداتنا غدوة إن شاء الله هي تكمل البكالوريا. إذن 10 جوان، ومن المنتظر الإعلان عن النتائج نهار 23 من نفس الشهر. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. تعطينا غنية كحلوة برشة سيد المخرج. إذا تحية للناس اللي قصدت ربي لقيت إذن صور برشة توجهوا نحو مراكز الامتحان، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم. إن شاء الله نسمعها أدمين، إن شاء الله نسمعها أدمين. زاد فما غنية جميلة برشة من الثانوية للكلية، إن شاء الله يا ربي الفرحة والزغروطة في كل دار، ونسمعوا الغنية هذه ونسمعوا كل أغاني النجاحة.

يا سيدي. ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرحكم. ماشي للباك بدعوة امي ان شاء الله يا سيدي. احنا ندعو لكم من قلوبنا بالنجاح والتوفيق, وكل ام وكل بو اذا الناس كل تتمنى التوفيق والنجاح لكل وليداتنا, وربي يصلح في حالهم.

0: ربي لا يخيبهم إن شاء الله وليداتنا في البكالوريا إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق ليهم. يلا خليكم معنا 7:33 راجعين نحكي ومازلنا باش نحكيوا على البكالوريا وآخر الأخبار المتعلقة بالدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا بعد شوية في 24 في دقيقتين. ملخص لأبرز ما صار وما تقال له.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على نرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بنا على بنا.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل
3: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحذك وشت العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج ستخيكتوغ مداحو ماني منيو والبولونة ينوكس وحتى من البنوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
1: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: النهار على صباحه. النهار على صباحه.

0: تصبحوا مع كامل من 7 للعشرة.
1: توا 47 دقيقة على موجات راديو رام فام، صباح الورد من جديد. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مواصلين معكم ديما الصبحية، مواصلين معكم ديما المشوار، ونمشيو لوقيت هذايا 24 في دقيقتين. باش نرجعوا على ابرز ما صار وما تقال في ال 24 ساعة الأخيرة، ما يفوتكم شيء من اخبار تونس واخبار العالم. نبداو من تونس. البارح وزير التربية نور الدين النوري كان ادى زيارة ميدانية لمركز التجميع والتوزيع المفتوح للاختبارات الكتابية للبكالوريا دورة 2026 بالمعهد الرياضي بالمنزة، والتقى الوزير بالمناسبة بالمشرفين على المركز وبكافة الإطار التربوي العامل بها، ونستمع إلى تقرير مفصل حول مراحل سير العمل، واطلع على مختلف المرافق المتوفرة والإمكانيات اللوجستية ومدى توفر مستلزمات العمل في ظروف لائقة ومناسبة وفق ما ورد في بلاغ صادر مساء يوم أمس عن وزارة التربية. كما أعرب الوزير عن تقديره البالغ للمجهودات المبذولة من قبل الأسرة التربوية وتفانيها في إنجاز المهام الموكولة لها في الأجال المحددة، ودعا إلى مزيد من اليقظة والمتابعة الحينية لضمان حسن سير مختلف مراحل امتحان البكالوريا دورة 2026 في كنف النزاهة والشفافية والجدارة. في سياق متصل، اطلع الوزير على ظروف إعاشة تلاميذ النخبة الرياضية المقيمين بالمعهد، وين تفقد المطعم المدرسي، وتابع جودة الخدمات المزدات لهم. نواصلوا معكم. البارحة قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بياسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلامذة، شبههم 9 تلامذة، وقع إيداعهم السجن. علاش؟ من أجل الغش في امتحان البكالوريا، وفق ما فات به مصدر قضائي أمس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة أصدرت نهار 5 جوان الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية تبقى للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. وتم ضبط التلامذة ذوما اللي عمارهم ما بين 18 و19 عام يعديوا في البكالوريا، تم ضبطهم بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا، عاملين كيت نهار 4 جوان، يعني شدهم يغشوا بأحد معاهد معتمدية بعرادة. هو بعد ما وقفوهم 9 تلامذة ذوما البارح الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة قبلت المطالب متاع الإفراج عليهم، وإذن هذا حسب ما فات به مصدر قضائي يوم أمس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. في سياق متصل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت تدعات إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، وعبرت عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. وقالت الرابطة في بيان أصدرته أمس الاثنين إنها تابعت الإجراءات المتخذة في إطار الكشف عن عمليات غش في الامتحانات، وما رافقها من قرارات إيقاف وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من التلاميذ. المنظمة أكدت أن الغش في الامتحانات هو سلوك مرفوض كليا، يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنظومة التربوية، ويستوجب التصدي له بحزم. غير أنها اعتبرت أنه معالجة هذه الظاهرة لا ينبغي أنه تتم عبر مقاربة زجرية سالبة للحرية قد تؤدي إلى وصم التلميذ وإقصاء وتعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر. وشدت الرابطة على ضرورة معالجة الظاهرة في إطار تربوي وبيداغوجي وقانوني يحترم حقوق الطفل والشباب ويراعي مبدأ التناسب ما بين الفعل والعقوبة. تنطلق اليوم 3-9 جوان عملية تزويد صغار ومتوسطي مربي الماشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهياكل المهنية المبرمة لاتفاقيات مع الديوان الوطني للأعلاف، وفقا للإجراءات المحددة بالاتفاقيات المذكورة وحسب الأسعار التالية. بالنسبة للجورت قصيبة باش يتباع ب 12 دينار للبالة، تبن شعير 5 دينارات للبالة، وتبن تريتيكال 5 دينارات للبالة. ودعا ديوان الأعلاف الهياكل المهنية للتنسيق مسبقا مع مصالحه لتحديد الكميات والبرمجة متاع تسلمها. مواصل معكم في 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين.
1: الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي في تصريح إعلامي يوم أمس كان أفاد بأنه أعوان القطاع بدأوا أمس في أولى التحركات الاحتجاجية اللي تم إقرارها والمتمثلة في حمل الشارة الحمراء، وذلك على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف الإداري الاستجابة لمطالب الزيادة في أجور سنة 2025. الصالحي أشار إلى أن هذه التحركات بدأت أمس تأتي دفاعا عن كرامة والحقوق المادية للموظفين اللي يخدموا في القطاع البنكي اللي يخدموا في البنوك وشركات التأمين. ونوه المتحدث بأنه أعوان القطاع باش يدخلوا أيضا في إضراب عام أيامات 23 و24 و25 من جوان الجاري، ودعا المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين إلى الجلوس من جديد على طاولة المفاوضات بهدف تنقية المناخ الاجتماعي بالمؤسسات البنكية على حد قوله. في خبر آخر، دعا وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد لدى استقباله أمس الاثنين رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب ديب والوفد المرافق لي لإرساء شراكات استراتيجية ما بين تونس والبرازيل في مختلف القطاعات الواعدة. وأكد عبيد خلال اللقاء اللي انتظم بمقر الوزارة أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ما بين الجانبين واستغلال الفرص المتاحة. نكملوا ونتحدثوا في خبر آخر، رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كمال بن حسين في مداخلة ألقاها يوم أمس بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، قال أنه استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أنه يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا مدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيد عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة. نكملوا مع خبر أخير في 24 في دقيقتين، ونحذر البريد التونسي حرفاء من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، نحكيه على الولت إي دينار، من بعض المواقع الإلكترونية اللي تنتحل صفة البوستة يعني البريد وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطيات الشخصية ولمعطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأكد البريد أنه لا علاقة لي بهذه المواقع، وذكر بأنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، وقال أنه باش ياخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة البوستة ولا المؤسسة أو منتجاتها. توا 7:48 دقيقة على موجات راديو رما فام، احنا مواصل معكم المشوار في متابعاتنا واخبارنا، وباش نمشيو لقاية ذيلي اخبارنا العالمية.
0: 24 في دقيقتين
1: اشنية اخر المستجدات في العالم؟ اكيد باش نمشيو للشرق الاوسط، نحكيو على اليوم 102 من اندلاع الحرب الامريكية الصهيونية على ايران. اخر التصريحات تقول انه الرئيس الامريكي دونالد ترامب قال انه قال انه يعتقد انه الامور ستهدى في المنطقه لانه الطرفين اتفقوا على وقف اطلاق النار، يقصد لهنا الكيان الصهيوني ويقصد ايضا ايران. وقال مصدر عسكري صهيوني انه تل ابيب لم تهاجم منصات اطلاق الصواريخ البالستيه في ايران، ليقول لانه هذا يتطلب استعداد مختلف على حد زعمه وتعبيره. على كل حال مقر خاتم الانبياء في إيران يقول وقف الهجمات العسكرية الإيرانية على الكيان الصهيوني، ويقول أيضا إذا استمرت الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان باش يكون الرد الإيراني أشد وأقوى. ديما مع آخر المستجدات الدولية، البارحة أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه مروحية حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز. وذكرت الصحيفة أنه جرى إنقاذ وأجلاء طاقم المروحية المؤلف من طيارين من موقع الحادث، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المروحية قد سقطت إثر نيران إيرانية أو بسبب عطل ميكانيكي أو مشكلة أخرى، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد الأسباب. نواصل معكم ديما متابعاتنا أكيد وكل الأخبار، ما يفوتكم شيء ديما في النهار على صباحو.
0: النهار على صباحو، النهار على صباحو.
1: إذا 24 في دقيقتين لليوم،
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
1: 8 غير درجين على موجاتنا. فاصل شيري قصير، موزيكا نسمع جديد شيرين وحماي، ثم راجعين معكم في متابعاتنا مع رقم اليوم.
2: النهار على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو مقيد في الشهار على نارم افهم. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
3: جريت لاسعاد كل بيت.
0: بليسيتي.
2: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازلت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية.
0: الأصلية.
2: باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك. تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندولسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 300.

0: مع كامل من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم بالسبعة وسبعة وخمسين دقيقة على موجات الجيرة. ما فهمكم نسمع في جديد شيرين. احنا مكملين متابعتنا واخبارنا وبش نمشي ولقاية ذي نعملوا طلع على رقم اليوم. رقم اليوم 8.7% فقط من التوانسة اللي يقوموا بعمليات شراء عبر الانترنت. الرقم هذية تفاصيله وقراءة زادة في هذا الرقم. إذن لقيت هذا في رقم اليوم. رئيس المجمع المهني للتكنولوجيا والابتكار في منصة كونكت وهب الورتيني أمس فات في تصريح إعلامي أنه 8.7% فقط من التوانسة اللي يقوموا بعمليات شراء عن بعد عبر الانترنت. أشار إلى أنه هذه النسبة تعتبر ضعيفة مقارنة بالنسبة لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط اللي تقدر ب 15%. وأرجع المتحدث ذلك إلى عدة عوامل، قال من بينها عدم امتلاك برشة توانسة لحساب بنكي، وقال انه الارقام والاحصائيات تقول انه 38% فقط من التوانسة اللي عندهم كونت في البنك. واوضح الورتيني انه الاشكال الرئيسي اللي يعاني منه قطاع التجارة الالكترونية المنظم هو انه اغلب المتعاملين يقوموا بعمليات الخلاص، يعني دفع الفلوس نقدا عند تسلم البضاعة، والشيء هذا يقول يؤدي الى بروز اقتصاد موازي جديد على حد قوله. كما قال زيدا انه جل المؤسسات المحلية اللي تشتغل في التجارة الالكترونية تعاني اليوم من القطاع الموازي، فيما تعاني المؤسسات المصدرة من اشكاليات اخرى تمويلية ولوجستية. ونوها إنه تفاقم القطاع الموازي في مجال التجارة الإلكترونية يفتح المجال أمام العديد من الخروقات

0: تقع للمواطن، لا سيما في ظل غياب إطار قانوني ينظم هذا القطاع وغياب عمليات الرقابة، وإذا يقول يفتح المجال أكثر قدام التحيل وغيرها من المعاملات الغير قانونية. إيش عنا إذن في رقم اليوم والخبر بالأرقام؟
1: رقم اليوم.
0: فليكم معنا في الاستماع والمتابعة، راجعين بعد شوية نحكي في منك نسمع على سوسة، نحكي على أخبارنا وآخر المستجدات الجهوية، نحكي على محاولات الغش اللي صارت يوم أمس في اختبار البكالوريا في سوسة، شنية تقول الأرقام وآخر أخبار البكالوريا في سوسة، نحكي على وادي الديك في المسعدين، شبيه وادي ديك، نحكي على التفاصيل بعد لحظات من توا، أيضا نحكي على حادثة أليمة صارت في شط بوجعفر يوم أمس، آخر أخبار مساكن وأيضا أخبار الجهوية ما يفوتكم منها شيء. كيف كيف نحكيه على المونديال، نحكيه على المونديال ووصول منتخبنا الوطني للمكسيك بعد رحلة طويلة طويلة. دونك هو كي نحكيه على المكسيك تقريبا نحكيه توا تقريبا ماضي ساعة، قريب ماضي ساعة كم تصبح في المكسيك، يعني وصلوا تقريبا 11:30 متاع الليل بتوقيت المكسيك اللي هو تقريبا يصادف 6:30 بتوقيت تونس، كان مش غلط في المعلومة، على كل وصل فجيري كما نقوله بتوقيت تونس بالنسبة للمنتخب إلى المكسيك. تنحكي بأكثر تفاصيل على آخر أخبار منتخبنا، منافسي منتخبنا في المونديال، نحكي على حادثة تحكي عليها برشا برشا برشا في العالم، نحكيه على الحكم الصومالي اللي كان ماشي للولايات المتحدة الأمريكية باش يشارك في المباريات متاع كاس العالم، يقع منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية والفيفا تستبعد الحكم الصومالي. إذن علاش وشني الحكاية وشنو اللي صار بالضبط، التفاصيل هذه الكل نعرفوها شوية أخرى. نحكيه على أسعار تذكر مباريات المنتخبات العربية في المونديال، المغرب الأغلى ومصر الأرخص بخصوص أسعار تذكر مباريات المنتخبات العربية، التفاصيل نرجع لها شوية أخرى، ما تبعدوش، خليكم ديما تسمعوا في النهار على صباح. هو
1: النهار على صباح يرجع لكم بعد شوية، النهار على صباح تقيت الشهر على نرم فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد، ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين، انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام في مساكن في سوسه، تونسنا.
4: ارم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين للخمسه، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم ارم ماجازين من الاثنين للجمعه معايا اني منى البيجي على الارم فهم. القناص، موعدكم اليومي على الارم فهم. عدل الموجه واسمع اخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء، استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
1: أرانا فام
4: في مساكن
1: في سوسة،
4: تونسنا.

0: الأقل العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ناس بكري قالوا النهار على صباحه. النهار على صباحه. صباح الخير ونهاركم زين.

كل جمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صبح.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم اف ام.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
5: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.
6: ايش

0: اثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمال النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفام وعيش صبيحك وعيش صبيحك
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام صباح الورد صباح الفل والياسمين وتحياتنا لكم وشكرا لاختياركم النهار على صبيحه باش تعيشوا معنا أجواء الصبحية. مازلت الموسيقى موجودة أكيد في ساعتنا الثانية إن شاء الله تكون هكا على كيف كيفك وأيضا الفقرات والمتابعات باش تكون معكم نعملوا طلع على جرائدنا نعملوا طلع على أخبار المونديال أكيد في متابعة يومية إذا لي أخبار وكواليس المونديال وأخبار منتخبنا الوطني أيضا متابعات لكل أخبار الجهة نعملوا طلع الأخبار مساكن آخر المستجدات أخبار سوسة عموما ما يفوتكم شيء بعد شوية تلقاو كل التفاصيل هذه أكيد في متابعة تكون حتى للعشرة تعيشوا معنا جو الصبحية بين الأخبار بين المتابعات بين الموسيقى كما تلقاو معنا بعد شوية بصوت ملحم بركات يقول يا حبيبي حبك حيرني يا حبيبي.

شوية الغنية دي ملقية تذيا. نسلم على سيد أحمد بريري يقول صباح النور والسرور ومحب ترسول وربي ينصر خيالنا في غزة وفلسطين ربي ينصرهم. صباح الورد يا سيد أحمد. يقول أحلى مساكن يحب على غنية نسم علينا الهواء من المفرق الوادي غنية فيروز. إذا أكيد ناديو لسيد أحمد. جيهان كحلة صباح الورد يا لله. شكرا شكرا شكرا على كل الكلمات الجميلة وعلى الرسالة الجميلة وبارك الله فيك يا لله وإن شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظنكم مستمعينا. سيد أحمد نعرف غنيته حاضرة بتاع فيروز عنا ليه نرمال مو عنا الغنية هاي. احنا اليوم محتاجين شوية نسمة خاطر مع السخانة المنتظرة اليوم درجات الحرارة اليوم والشيل اليوم فإنه أكيد مستحقين شوية نسمة. يلا هذه تحية لسيد أحمد. ايه

تحية زيادة أيضا صديقنا وسام سيسي، تحية ليك وسام، وتحية لكل مستمعينا خارج تونس، تحية لكل الجالية التونسية اللي تعيش في فرنسا ووين ما كان. ياخذ لكم صوتنا على 3W.net ربعينك خويا الباهي، وإن شاء الله نهارك زين. 8 و4 بالنسبة لي نهار اليوم، فإنه فما ارتفاع نسبي في درجات الحرارة القصوى مع ظهور الشهيلي بالجنوب، واللي يحب يبحر يقصد ربي كما دون المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي. فما إمكانية زادة متاع بعض الأمطار المحلية بالمرتفعات مطروحة آخر النهار. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى اليوم باش توصل 41 درجة مئوية في توزر، 39 درجة في قبلي، وأعلى درجة حرارة منتظرة اليوم هي 41 درجة، بينما أقل درجة حرارة وأدنى درجة حرارة منتظرة اليوم وين القوة نلقاوة تحديدا في جيبس تقريبا نحكيه على 29 درجة مئوية. بالنسبة لحالة الشطوط متاعنا والتوقعات الجوية بالشواطئ، نمشي والسوسة وين القاوة بعد الظهر، نحكيه بعد نص النهار، درجات الحرارة في شط أبو جعفر بشكون في حدود 26 درجة مئوية. أيضا نفس الشيء نلقاوة في القنطاوي وكذلك في شط مريم وفي هرقلة. بالنسبة لسرعة الرياح بشتكون في حدود 26 كيلومتر في الساعة وتكون جنوبية شرقية، يعني نحكيه على شيلي، ريح شيلي. على كل هذا بخصوص حالة الشواطئ والتوقعات الجوية اليوم بالشواطئ. بالنسبة للمونستير في سقانص توصل درجات الحرارة على شط سقانص ل 30 درجة مئوية، والعفو أن توصل ل 30 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لسرعة الرياح نحكيه نسبيا تكون قوية شوية سرعة الرياح في سقانص اليوم، وسرعة الرياح زاد 26 كيلومتر في الساعة تقريبا، نحكيه على القنطاوي والشطوط في سوسة وغيره. على كل سيسر وإحنا ربي أكيد صحة للجميع اللي ناوي يتبحر اليوم، ونستحفظ على رواحنا ونستحفظ على وليداتنا. وهذا بخصوص تذكير بالمعطيات الجوية اليوم. الطقس سخون شوية وفما ارتفاع في درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس والأيامات اللي تعديوا. النهار على صباحه، النهار على صباحه. خليكم معنا في الاستماع، ما تبدلوش الموجة، دائما أكيد معكم في النهار على صباحه. النهار على صباحه، النهار على صباحه. بعد شوية باش نرجع مع أخبار المونديال، باش نرجع مع منك نسمع أخبار سوسة، ما تبعدوش لبعيد. شنو عنا يا سيدي؟ شنسمعو كغنية جديدة؟ الشامي يقول عايش لعيونك، هكا الغنية. يلا سيدي باش نسمعو لقيت ذي لين حايك، وكذلك الشامي في جديدهم، راجعين بعد لحظات من توا، ما تبعدوش.

0: من الجمعة من 7 للـ10. واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ المرشي وقضية الدار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك وعيش صباحك.
1: نواصل معكم ديما مشوارنا 8:27 دقيقة على موجات راديو رما فهم. هات نمشي لقيت ذي لفقرة منك نسمع.
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: في منك نسمع باش نحكيو اذا على اخبار مساكن، اخبار سوسة، اخبارنا الجهوية. تلقاو ملخص سريع لاخر المستجدات. البارح تواصلت تدخلات بلدية مساكن في اطار تنفيذ الخطة المحلية لمقاومة الحشرات الطائرة. نحكيو عن ناموس والوشواشة باعتماد تقنية التضبيب الحراري. اذا البخان اللي يصير ذاك في مختلف الانهج والشوارع. التدخل كان صار اذا ما بين 6 و7، هو ملخص لمختلف التدخلات ما بين 6 و7 جوان. على كل حال في عدة مناطق إذا صارت ودعوات الحقيقة متجدة هي إذا من بني كلثوم، يعني تدخل ولا طلبات باش أنه تزيد تتكثف العملية هذه متاع التضبيب الحراري. زاد مش كان زاد في بني كلثوم، في أغلب الطرقات رغم المجهودات الكبيرة اللي تقوم بها البلدية بخصوص المقاومة هذه متاع الحشرات. ولكن البارحة كما نقولوا احنا قديش مش تغطي يعني، ولكن المطلوب هو تكثيف اكثر ما يمكن هذه التدخلات، على خاطر بصراحه الوشواشه تحسها تغيب نهار ترجع تهيج مره واحده كما البارحه في الليل. على كل حال هي تواصلت العمليات تاع التضبيب بنهار 6 ونهار 7، وكنا حكينا يعني في الايامات اللي فاتوا على مختلف المناطق اللي صار فيها التدخل. على كل نواصلوا معكم ديما في متابعتنا. نمشي ونحكيوا على البكالوريا لقي تذايا البارحة في سوسة. نحكي على ضبط 8 محاولات غش في اختبار البكالوريا مع تغيب 448 مترشحة. المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بوذرع البارحة كان قال أنه تم ضبط 8 محاولات غش في اختبارات البكالوريا بتاريخ يوم أمس الاثنين، وذلك عبر استعمال البطاقة الإلكترونية VIP، وين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن هؤلاء التلاميذ. كما أشار إلى تغيب 448 مترشح أمس عن إجراء الاختبارات، معظمهم مترشحين فرديين يعني دي كانديدا ليبر. وحالات الغش اللي تم تسجيلها كما قلنا 8 محاولات غش باستعمالك البطاقة الإلكترونية اللي شفناها ذيك الدور على مواقع التواصل الاجتماعي والكيت ذاك. على كل نحاولوا نوصي وليداتنا وبنياتنا باش يبعدوا على كل المحاولات متاع الغش، خاطر العواقب متاعها وخيمة إذا وعقوبات صارمة. إذا تنجم تحرمك أبسط شيء من حقك إنك تعدي الباك تقريبا 5 سنين. نواصل معكم مع أخبارنا الجهوية.
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: بلدية المسعدين تقول إثر عديد المراسلات من بلدية المسعدين والاتصال المباشر مع إدارة المياه العمرانية لتنظيف وتهيئة وادي الديك اللي يعتبر مصدر قلق لمتساكني المسعدين، انطلقت أمس الاثنين المقاولة في تنظيف الواد انطلاقا من قنطرة شارع البيئة. ويعتبر هذا التدخل العضوي لجهر وتنظيف الواد للحد من إزعاج الحشرات الطائرة وإزالة النباتات العشوائية والقضاء على الزواحف. نختم أخبارنا الجهوية. نحكيه على البارح صباح في سوسة لقي طفل عمره 16 عام حتفه ربي يرحمه غرق في شاط بوجعفر بمدينة سوسة أثناء ممارسته السباحة رفقة عدد من أصدقائه. حسب ما فات به مصدر مطلع في تصريحات إعلامية، فإنه الضحية تعرض للغرق في ظروف ما تزال ملابساتها غير واضحة قبل ما تتدخل وحدات الحماية المدنية اللي تولت انتشال جثته من البحر. ربي يرحمه ويصبر عائلته، ونوصيه ديما شبابنا وليداتنا باش يردوا بالهم. هذا شعرنا في منك نسمع لليوم.
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: 8:30 نسمع وملحم بركات راجعين ما تبعدوش.

0: مكمل من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، صباح الخيرات والمسرات، مكملين معكم لقيت ذين. مشيوا لأخبار المونديال.
0: المونديال على رمى فما.
1: إذا تابعوا معنا كل نهار لقيت ذي أخبار المونديال في جولة سريعة هكا مع الأخبار، مع العناوين، كذلك مع الكواليس، مع كل المعطيات اللي تهمكم. إذا نبدأ مع منتخبنا الوطني التونسي اللي وصل البارح مع 5 متاع العشية لمونتيني في المكسيك، وإن باش يكون مقر الإقامة والتدريبات في المونديال. وفد المنتخب وصل بعد رحلة طويلة دامت تقريبا 24 ساعة، رحلة عادية، ثم عملوا إسكال. إذن وصلوا البارح 5 متاع العشية لمونتيري المكسيكية. على كل احنا نكملوا ديما مع الأخبار اللي تم منتخبنا المنتخب الهولندي اللي باش يكون معانا في المجموعة. إذن أمس دارت جملة من المباريات الودية عدادة للمونديال. بالنسبة لهولندا البارح لعبت ضد أوزبكستان، ربحت 2-1. المنتخب الهولندي أكيد باش تكون عنا المباراة الثالثة إذن للمنتخب الوطني التونسي في الدور الأول باش تكون ضد المنتخب الهولندي. نواصلوا معكم ديما مع الأخبار. إذن وين أعلن المنتخب الهولندي أمس غياب المدافع البالغ عمره 24 عام غورين تيمبر عن مونديال 2026، وقرر رونالد كومان مدرب هولندا استدعاء لوتشاريل لاعب ساندرلاند بدلا منه باش تبقى التشكيلة مكونة من 26 ملاعبية. بالتذكير منتخب طواحين منتخب هولندا موجود في المونديال ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبنا الوطني التونسي والياباني والسويدية. نواصل معكم خبر تحكي عليه برشا البارحة. الفيفا يستبعد الحكم الصومالي عرتن من المشاركة بكأس العالم. علاش؟ بعد منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية مستضيفة كأس العالم. الحكم الصومالي عمر عرتن مونعة اللي كان من المقرر أنه يصبح أول حكم من الصومال يدير مباريات في كأس العالم لكرة القدم، البارح تم منعه من دخول الولايات المتحدة وفق ما فات به مسؤول في وزارة الرياضة الصومالية لوكالة الصحافة الفرنسية مساء يوم أمس. على الفور ما عرفناش السبب متاع قرار سلطات مطار ميامي الدولية منع الحكم الصومالي من دخول الولايات المتحدة، لكن الصومال هي من بين الدول ودول عدة مدرجة على قائمة حظر السفر اللي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من بعدها إذن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كان أعلن استبعاد الحكم الصومالي من إدارة مباريات كأس العالم نتيجة منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سي سي عدن أبشير المستشار الرفيع في وزارة الشباب والرياضة الصومالية وقاد المنتخب الوطني الصومالي السابق قولوا أنه منعه من دخول الولايات المتحدة وحرمانه من إدارة المباريات المقررة ما يضرش به كحكم على الصعيد الشخصي فحسب، بل يقوض أيضا التزام كرة القدم بقيم العدالة، الاستحقاق وروح اللعب النظيف. كما أضاف أنه الحكم مارتن كان يحمل تأشيرة متاع دخول صالحة للولايات المتحدة، وكشف انه الحكم اللي عمره 34 عام رجع يعني جوا الى اسطنبول وين كان يقيم، ورأى انه الحكم الصومالي عمر عرتن من اكثر الحكام المحترمين في افريقيا ويستحق دعم مجتمع كرة القدم باكمله. وكان الحكم من بين 52 حكم اللي عينتهم الفيفا لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم المقررة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة اللي باش تبدأ نهار الخميس الجاي يعني بعد غدوة. ويدير عرتن الحكم الصومالي مباريات الدوري الوطني الصومالي منذ أن أصبح حكم دولي معتمد من فيفا عام 2018، كما أدار مباريات في نهائيات كأس أمم أفريقيا عام 2023 في الجزائر، اختير في عام 2025 من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة حكم العام هكا للرجال. إذن يعني الرجل وراه تاريخ الحقيقة نظيف، تاريخ مشرف كحكم صومالي. على كل حال منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. نلقى تفاعل كبير برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وتنديد بهذا القرار. إذن خاصة تكمل أنت الفيفا تستبعدوا. على كل حال فما تفاعلات كبيرة برشا بخصوص هذا القرار وهذه النسخة من كاس العالم. إذن نحكيه بعد غدوة تنطلق بطولة كاس العالم. نحكيه على بطولة زاخرة بالأحداث الفريدة وغير المسبوقة نتيجة للتغييرات المؤثرة اللي طرأت على نظام البطولة. نحكيه عدد من المعطيات, عدد من الأرقام إذن بخصوص هذه البطولة. عدد الدول المضيفة لهذه النسخة هي 3 دول, هو عدد غير مسبوق. وكذلك عدد حفلات الافتتاح للبطولة, بواقع حفلة في كل بلد مضيف, يعني 3 دول كل دولة مش تعمل حفل افتتاح وحدها. للمرة الأولى بشترك 4 منتخبات في البطولة في كاس العالم, هي الأردن أول مرة تشارك, أوزباكستان أول مرة, كوراساو والرأس الأخضر زادة أول مرة. فما بعد اختيارهم في قوائم منتخباتهم باش تكون مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والمكسيكي غيرمو أوتشوا في مونديال 2026 باش تكون هي السادسة المشاركة متاعهم لكل ملاعبي في بطولة كاس العالم, هو رقم قياسي جديد. نحكي وزادة على مونديال 2026 يضم 8 منتخبات عربية, يعني حضور لافت للعرب. 8 منتخبات عربية هو عدد غير مسبوق من الدول العربية المشاركة في نسخة واحدة. هذه الدول هي مصر, هي تونس, المغرب, الجزائر, السعودية, قطر والعراق والأردن. عدد المجموعات في الدور الأول من كاس العالم 12 مجموعة باش تضم كل مجموعة 4 فرق باش يتأهلوا عن المجموعات. 32 منتخب باش يشاركوا في الدور 32 المستحدث للمرة الأولى ابتداء من هذه النسخة اللي تدور بمشاركة 48 فريق. يتأهلوا صاحب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة علاوة على أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث. وارتفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 ل 48 منتخب للمرة الأولى بعد ما كان عدد المشاركين 32 من مونديال 1998 حتى المونديال 2022. الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار 52 حكم للساحة ينتمون إلى الاتحادات القارية 6 وإلى 50 اتحاد وطني للمشاركة في تحكيم مباريات البطولة. السعر الأدنى يعني لتذاكر مباراة في كاس العالم, يعني أقل سوم متعتكي في مباراة في كاس العالم اللي باش تقام حاليا هو 60 دولار حسب رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا, فيما كان ملف الترشيح يعد بتذاكر تبدأ من ولا يعد ولا يحضروا بتذاكر تبدأ من 21 دولار. ملعب دالاس في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية يتسع 94,000 متفرج. عدد المباريات اللي تستضيفها الولايات المتحدة 78 مباراة باش تقام على 11 ملعب, فما 13 مباراة باش تتلعب في المكسيك و13 مقابلة أيضا باش تتلعب في كندا. عدد المباريات في المونديال هذي 2026 يبلغ 104 مباراة, أي فما 40 مباراة إضافية مقارنة ببطولات كأس العالم من 1998 حتى 2022. قيمة الجوائز المالية الإجمالية اللي باش توزع للمنتخبات 48 المشاركة في كأس العالم تبلغ 871 مليون دولار. هذه القيمة يعني ككل, وهذه قيمة تفوق بأكثر من الضعف الجوائز المخصصة للمونديال اللي فات 2022, وباش يتحصل بطل العالم على 50 مليون دولار. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا طرح قرابة 7 ملايين تذكرة لحضور المنافسات. تقارير أمريكية كشفت تفاوت كبير في أسعار تذاكر مباريات المونديال بين المنتخبات المشاركة في البطولة. البيانات تشير إلى تفاوت في أسعار تذاكر مباريات المنتخبات العربية حسب منصة تيكت داتا المتخصصة في بيع وتتبع أسعار التذاكر المعاد بيعها. يتواجد المنتخب المغربي في صدارة المنتخبات العربية كأغلى تيكي يعني باش تفرج، بينما تذاكر منتخب مصر في مؤخرة الجدول. يأتي متوسط أسعار تذاكر المنتخبات العربية في المونديال كالتالي: المغرب تقريبا المتوسط 774 دولار للتيكي، الأردن 456 دولار، تونس 408 دولار التيكي للماتش، الجزائر 395 دولار، السعودية 383 دولار، العراق 366 دولار، قطر 358 دولار، مصر 321 دولار كمتوسط أسعار تذاكر المنتخبات العربية في المونديال. الأغلى هي المغرب، بالنسبة لتونس 408 دولار. إذا إيش عنا اليوم في أخبار المونديال؟ أخبار وكواليس ومش تلقاوا معنا كل صبحية في ساعتنا الثانية.
0: المونديال على رمى فيما.
1: يلا خليكم معنا 8:47 دقيقة، ما تبعدوش، راجعينا.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.

0: نهار الصباح مع كمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، تو 8:57 دقيقة باش نمروا بسرعة إذا إلى أبرز العناوين والمقالات الصادرة في جرائدنا لليوم.
0: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
1: إذن نبدأ جولتنا مع جريدة الصباح اللي تحدثت ورجعت على لقاء رئيس الجمهورية بأفراد وأعضاء المنتخب الوطني التونسي قبل سفرهم إلى المكسيك. نذكروا للمنتخب كان وصل البارحة العشية تقريبا 5 إلى مونتيري دونك المدينة المكسيكية اللي باش يقيم فيها المنتخب. إذن أيضا في عنوان آخر في جريدة الصباح في عددها اليوم نقرأ: في اجتماع بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، تونس تأكد أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي. في جلسة برلمانية مناقشة مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. أيضا في الصباح نقرأ في الصفحة رقم 8 الإفراج عن 9 تلامذة بعد إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. نقرأ في جريدة الصباح أيضا بخصوص امتحانات البكالوريا، الصباح ترصد اليوم الرابع لامتحان البكالوريا اللي هو كان يوم أمس، العربية في المتناول، اختلاف الآراء حول العلوم الفيزيائية وتفاؤل الأساتذة. هذا بخصوص وعنوان لليوم الرابع اللي هو يوم أمس. في الصباح أيضا تقول حماية الصابة: توقي من الحرائق، تحد يواجه موسم الحبوب. في الصفحة رقم 4 أيضا نقرأ مع تهيئة الشواطئ المتضررة من التقلبات الجوية برنامج للتنظيف والتنظيف الآلي واليدوي ل 152 شاطئ في تونس. نكملوا معكم، نمشيوا لجريدة المغرب اللي تعنون اليوم ولا في العناوين في الصفحة الأولى نقرأوا إيران ودولة ولا يسميتها دولة الاحتلال. إذن إيران والكيان الصهيوني، لبنان ساحة الصراع والنفوذ، كتكتب المغرب. أيضا نقرأوا معادلة الرهان ولا معادلة الردع، رهان المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني. في المغرب أيضا نقرأ: من النكسة إلى حرب غزة، 59 عام من الاحتلال الصهيوني والصمود الفلسطينية. الغش في البكالوريا والعقوبة السجنية، الإفراج عن تلاميذ موقوفين ودعوات إلى اعتماد مقاربة تأديبية متدرجة، تكتب المغرب في عددها اليوم. من جريدة المغرب نمشي لعناوين جريدة الصباح اللي تكتب، والعفو، جريدة الشروق اللي تكتب اليوم: البرلمان تواصل النظر في مقترح

0: يطرح قانون الإطارات المسجدية. أيضا في الشروق نقرأ في الصفحة رقم 8 إيقافات في السكك الحديدية، الأفارقة يتدفقون على الحدود، شكون وراهم؟ سؤال تطرح الشروق تقول انطوت نهاية الأسبوع اللي تعدى على زوز مسيرات من أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالبحيرة يوم السبت وأخرى بالعاصمة يوم الأحد لإعلان رفض التوطين والمطالبة بإيقاف أدفاق المهاجرين الأفارقة عبر الحدود والمطالبة بالترحيل. في الشروق أيضا نقرأ بالتنسيق مع تجار المخدرات أسرار جديدة عن تبييض الأموال عبر القمار، وانت تتواصل التحقيقات في ملف تبييض الأموال باستعمال الرهان الإلكتروني وبالتنسيق ما بين تجار مخدرات وأصحاب محلات القمار في عدد من ولايات الجمهورية. أيضا في الشروق نقرأ 17650 طن من الزيتون و 4200 طن من الزيت الشعال، يختتم موسم استثنائي وبين 17650 طن من الزيتون وتم جنيها و 4200 طن من زيت الزيتون تم استخراجها، و 30000 يوم عمل موسمي وفرها الموسم هذا الموسم لفائدة مئات العائلات أزدل ولا أزدل المركب الفلاحي والصناعي بالشعال بولاية صفاقس الستار على الموسم الفلاحي 2025-2026 وحقق واحدة من أبرز الخصائل الإنتاجية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة. إذن الشعال يختتم موسما استثنائيا حسب المعطيات الواردة في مقال الشروق اليوم. نختم إذن مع مقال وعنوان أخير في الشروق تقرأ الوزير يساند الأستاذ المراقب وقريب التلميذة هو المتهم، تفاصيل إحباط عملية غش في البكالوريا ونرافقة عملية إحباط عملية الغش لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026 بمعهد الامتياز بمعتمدية أم العرايس، جدل واسعة لدى الرأي العام. الشروق تنفرد اليوم بكل تفاصيل الواقعة لعرفة مساندة مطلقة من وزير التربية الأستاذ المراقب وإمكانية تورط قريب التلميذة في الإدعاء بالباطل. إيش عنا اليوم في أبرز العناوين الصادرة في جرايدنا اليوم 3-9 جوان؟
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: خليكم معنا بعد شوية، يلتحق بنا مهدي في الأخبار الرياضية، راجعين مع خليل في البوان مارشي، الموسيقى حاضرة، فقراتنا متواصلة، راجعين معه.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه أرانا فام
3: في ساكن
2: في سوسة
3: تونسنا
2: تونسنا
4: من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: أرم فام. تونسنا. القناص موعدكم اليومي على الأرم فام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة. أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي مونة البيجي على الأرم فام.
3: أرم فام
2: في ساكن
3: في سوسة
2: تونسنا.

0: mfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك ارام سبورت.
3: صباح الخير صباح النور. فول نشرتنا الرياضية. تراجع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بزوز مراكز ليحتل المرتبة 46 عالميا في الترتيب الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر البارح 8 جوان عبر موقع الرسمي. وأصبح المنتخب التونسي يحتل المركز التاسع أفريقيا خلف كل من المغرب السنغال نيجيريا الجزائر مصر كوتيفوار والكاميرون والكونغو الديمقراطية والرابع على المستوى العربي. وفي التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم وفقا للنتائج اللي حققتها جميع المنتخبات في الفترة الأخيرة يحتل المنتخب الأرجنتيني الصدارة وإسبانيا في المركز الثاني وفرنسا في المركز الثالث. ونذكر أن منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 ستنطلق يوم 11 جوان الجاري باش تتواصل إلى غاية 19 جويلية المقبل. وصلت البارح الاثنين على الساعة السابعة صباحا بتوقيت المكسيك إلى العاصمة مكسيكو سيتي الوفد المنتخب التونسي استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026. من المنتظر أنه بعد وصولهم يتحولوا مباشرة إلى مدينة مونتيري بالطائرة في رحلة باش تستغرق ساعة وعشرة دقائق. نذكروا المنتخب التونسي باش يواجه منتخب السويد يوم 15 جوان في مدينة مونتيري. أعلن المنتخب الهولندي البارح غياب غورين تيمبر عن مونديال 2026. وقال المنتخب الهولندي أن المدافع البالغ من العمر 24 عام لن يتمكن من أو لم يتمكن من التعافي بشكل جيد من إصابة عضلية من أجل الحصول على الموافقة الطبية للمشاركة في كأس العالم بعد التشاور مع الجهاز الطبي. وتقرر خروج تيمبر من معسكر المنتخب الهولندي في نيويورك بعد مباراة أوزباكستان الودية. دارت البارح جملة من المقابلات أو عدد من المقابلات الودية أعدادا لمونديال 2026. منتخب الكولومبي فاز على الأردن 2-0. هولندا فاز على منتخب أوزباكستان 2-1. والمنتخب الفرنسي انتصر على إيرلندا الشمالية 3-0. كشفت تقارير أمريكية البارح أنه فما تفاوت كبير في أسعار تذاكر مقابلات المونديال بين المنتخبات المشاركة في البطولة. وتشير البيانات إلى تفاوت كبير في أسعار تذاكر مقابلات المنتخب العربية حسب منصة تيكي داتا المختصة في تتبع أسعار التذاكر المعاد بيعها. يتواجد المنتخب المغربي في صدارة المنتخبات العربية بينما تذاكر منتخب مصر في مؤخرة الجنة. جدول نلقاو المنتخب بالنسبة لتذاكر المنتخب المغربي 774 دولار، بالنسبة للمنتخب الأردني 456 دولار، بالنسبة للمنتخب التونسي 408 دولار، المنتخب الجزائري 395 دولار، بالنسبة للمنتخب السعودي 383 دولار، العراق 366 دولار، قطر 358 دولار، والمنتخب المصري 321 دولار. منع الحكم الدولي الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم اختياره رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضمن قائمة الحكام اللي باش يزفروا مقابلات البطولة العالمية في واقعة أثارت الكثير من الجدل قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال 2026. وواجه أرتان صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرة الدخول ما دفع السفارة الصومالية في نيروبي إلى التدخل لمساندة الحكم هذا حيث تم تمكين من جواز سفر دبلوماسي في محاولة لتسهيل إجراءات السفر متاعه إلى الولايات المتحدة. ورغم هذه يعني الجهود فوجئ الحكم الصومالي برفض السلطات الأمريكية السماح له بدخول أراضيها فور وصوله ليتم ترحيله مباشرة إلى تركيا دون توضيحات رسمية معلنة بشأن أسباب القرار. ويعد عمر أرتان أحد أبرز الحكام في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة حيث أدار الموسم الماضي إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين بيراميدز وماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي، كما توج بلقب أفضل حكم إفريقي لسنة 2025 وفق تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وتثير أيضا هذه الحادثة العديد من التساؤلات حول مدى تأثيرها على مشاركة الحكام والحكم الصومالي في نهائيات مونديال 2026، خاصة أنه يمثل أول حكم من الصومال يحقق هذا الإنجاز التاريخي على الساحة العالمية. في الأخبار الوطنية، قررت إدارة الترجي الرياضي التونسي منح موافقتها على تركيبة جديدة للجنة الانتدابات والمتابعة الخاصة بفريق كبير كرة القدم، وباش تكون التركيبة الرسمية الجديدة على النحو التالي: تتكون من شكر الواعي رئيس اللجنة مجدي التراوي، محمد الغربي وسمير شمام، لإشارة أن هذه اللجنة ستباشر مهامها انطلاقا من الأيام القليلة المقبلة. في الرياضة الفردية، أحرزت العداء التونسية مروة البوزياني المركز الأول في سباق 3000 متر موانع للسيدات خلال ملتقى ستوكهولم بالسويد، وسجلت بوزياني توقيتا ب 8 دقائق و59 ثانية و28 جزء بالمئة لتواصل مسيرة نجاحاتها الدولية. نذكر أن البوزياني أصيلة معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
0: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
4: RMFM في ساكن في سوسة تونسنا.
5: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

الاثنين للجمعة من 7 للعشرة. واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ من المرشي وقضية الدار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا اهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك وعيش صباحك. صلطينا صلطينا صلطينا.

0: كمال من 7 للـ10.
1: الله، صوت جميل، صوت رائع، رؤوف مئر من أجمل ما تسمع معنا صبحية اليوم 9:05 على موجات راديو رما فام. أهلا وسهلا بكل مستمعينا وإن ما كانوا في تونس وخارج تونس، تسمعون على 3W رما فام.net، في الخدمة تسمعون على 99.8 في مساكن سوسة والمنستير. تحياتنا لكل أصدقائنا في التاكسيات والواجهات، أصدقائنا اللي في الطريق الكل، باش ما ننساو حد خاطر يلوموا عليه يقول لك أخويا وإحنا اللي نسوقوا في الأكوام الكبار احنا اللي نعديو شويه ورا الفولون. يا سيدي تحيه ليكم الكل، سيس رواحكم بربي. راهي درجات الحراره مرتفعه اليوم، وباش تكون مرتفعه بشكل ملحوظ يعني مقارنه بيوم امس واللي قبله، فانه اليوم باش ترتفع درجات الحراره. سيس رواحكم، وكان ماشيين تبحروا زيدا نحاولوا نتفاداو كل الاوقات نتاع الذروه نتاع السخانه، اذا نمشيو في الاوقات اللي تكون فيها اقل درجات الحراره شويه من وسط النهار، وربي يعين الجميع وصحه وفرحه بالمسابقه. هات نمشيو لصديقنا خليل في البوان مارشي، نعملو طلع على المارشي لقيت هذا
2: البوان مارشي. البوان مارشي
1: يا خليل، يا خليل نهارك زين؟
3: صباح الخير خويا كمال، صباح الخير على كل مستمعينا رمضان في تونس وخارج تونس.
1: يا سيدي تحية ليك ومستمعي رما فهم في تونس وخارج تونس، الكل يسلموا عليك زاد سي خليل، وديما يقولون بربي سلمنا على خليل، بربي وسع بالك عليه، بربي ما تخشوش. برشا رسائل يا خليل، برشا رسائل جينا، اذا تقولنا سيسنا على خليل. اما خليل زاد هو يزمو يسيس علينا ونحيك الكيت اللي يستعمل فيه اللي كل يوم نقولوا عليه.
3: اي تو ماينش حتى كيت
1: مالا، صوتك شبيه ضعيف، شبيه ضعيف شويه، كان بعيد تقريبا التليفون، عامله بارلور.
3: لا والله
1: هاك هاك رجع قوي، هاك رجع قوي، قربت التليفون هاك نسمو فيك بالبي. اشني حوالك يا سي خليل، لاباس عليك؟
3: والله الحمد لله
1: الحمد لله. سبا الامور، حسك تعب شويه خلي يضر لي السهره.
3: لا ما
1: اسمع، عملت فيك السهره يا خليل، ترقد ياسر مخك.
3: وكل وشواشه مخلي خدي برشا،
1: الوشواشه
3: خليليش نرقد،
1: الوشواشه تعرف خليل كان بخو هاني نقصت شوي. الليله على ليله تبدا هيجه يا خليل، تعض عضان اصلا.
3: والله لحمي نقبتهولي الكل،
1: لطفوا برا لطفوا برا، وكهو كهو شوش نعملوا يا خليل. على كل الله المستعان، وهي دعوة لتكثيف، ولو انه كان فريق برك يبخ ولا وزوز فرق يبخوا يا خليل، يعملوا كالتضبيب الحراري هذاك البخان. لكن الله غالب، ما فهمتش الوشواشة سنية يا خليل اكثر من العادة،
3: اكثر من العادة تقولش حتى نحطوا لها بيبي توكس تقولش علينا نطوحوا
1: لها شبيل في توكس ديودورانت تخوي ثبت يا اخوي، ثبت يا خليل في الدبوسه شنيه اللي عندك يا خليل بي يا سي خليل، على كل الله المستعان، الله المستعان يا خليل. ويا الوشوشه، وخاصه في الويكاند برشا تشكيات يا خليل، ما كل انقطاع نتاع المياه اللي صار، وايضا الضعف نتاع الدبي نتاع المي يمشي ضعيف لدرجه انه اللي يسكنوا الفوق في الطابق الاول والثاني معاناة كبيرة برشا، وخاصة تزامنت الحكاية مع الويكاند السبت ولحد، ناس تبحر، ناس تقضي أشوارها، ناس تنظف ديارها غيره يعني من الأشوار الأخرى، وكان فما تذمر كبير برشا، وحملونا برشا رسائل باش نوصلوا أصواتهم. على كل حال كنا حكينا احنا البارح بأكثر تفاصيل. ساعات خوية
3: كمان، سمعني ساعات خوية كمان، القاعد مي يهبط أصفر وإلا يهبط أبيض.
1: ابيض شفتها بون، هذاك ما نعرفش الحقيقه. على كل حال ان شاء الله على كل ولا محله نورمالمون صيف السنه، حسب برشا تصريحات تطمينات كبيره انه ما فماش انقطاعات، باش تكون الامور لاباس ان شاء الله، الا اللهم صار حادث ولا صار عطب ولا صارت حاجه هكا تتدخل الفرق المختصه بسرعه ويتم تجاوزها. على كل حال ان شاء الله ربي يصلح حالنا. اي اخويا اليوم وين موجود؟
3: احنا اليوم موجودين في مرش الحي،
1: اليوم في مرش الحي. سخانه كبيره اليوم يا خليل من صباح، هو
3: والله نزلت شويه مش سخونه برشا
1: اليوم، باش توصل الصبحيه تقريبا حتى ل 28 و30 درجه تقريبا.
3: يلا مصلي
1: عندي سخونه شويه الطقس اليوم. باهي يا اخوي ندخل معك المرش، اعطينا ايش عندك في القائمه.
3: باهي الله يبارك.
1: تفضل. ايه
3: سيدي، الخضره البطاطا اليوم ب 1500 و2000 وب 17100 وب 18100 وشويده بدينا.
1: هذه البطاطا.
3: الطماطم اما ب 16100 وب 18100 و2250 و2500.
1: الطماطم
3: القرع ب 13% وب 12%. وكابو شوك بلفي.
1: ايوه.
3: وكابو شوك تعرف ما عرفته اليوم.
1: تميلا خليل توا وبيعت. كلمته هذا خليل.
3: هذا فيه. ده 15% و 1250 وفما ب 2200 وبلفي.
1: ايوه.
3: ده فلفل الشعبالي 2000 و 1875. وعند البقلوكي 3750 و 3800.
1: اها.
3: السفناري 2000. الكرنب 1500 وفما كذلك 2000 والبروكلو 2000 و 2500.
1: ايوه.
3: باي
1: توش بشو الخضار الورقية. الخضار الورقية ما زلنا في مرش الحين ذكروا الناس اللي خلطوا معنا لقيت هذي.
3: باي السلق والمعدنوس 500 وب 600 واللفت 1500 نعناع 700 الكلافس كيف 700 بيتراب 3 دينارات الخص 1500 والليتي كيف 1500.
1: واضح واضح.
3: باي توش بشو للغلال
1: الغلة.
3: ايه عندنا اللوز الاخضر.
1: اللوز الاخضر
3: 2500 2500 و 3750. وعندنا المشمش 3500 وكذلك ب 4000 وفما ب 3000. فما بل في الدلع 1250 و 1200 كذلك فما حتى ب 500 هاي.
1: الدلع
3: البطيخ 2000 وب 1300 الخوخ 3200 3500 وكذلك فما ب 4000 وفما ب 3200. التفاح 6250 وب 5000 وب 4000 اما جوايد راهو.
1: اي.
3: العنب ب 12500.
1: العنب
3: فما عنب فات. فما عنب فات
1: 12500.
3: اي فما عنب بكحل ب 9800.
1: ايوه.
3: الدقله 9800 وب 7500 والتمر ب 5000. اي فما نزاس. نزاس هكا جويد بوقدمه يقولوا لي.
1: عض بركه
3: يعني. اي بوقدمه. أيوة. صغير. اي ب 6750 وب 7500.
1: ايوه.
3: فما العويله. خمسة آلاف العويلة وبستة آلاف وباربعة آلاف العويلة الصفرة بخمسة آلاف.
1: أيوة.
3: الفقوس فما ب15% فما بدينا وفما حتى بالفين وخمسمائة. الفريز فما باربعة آلاف وبخمسة آلاف واربعة آلاف ومئتين. القارص فما ب3990 وفما باربعة آلاف وثمانمائة وفما بخمسة آلاف. به حب الملوك. حب الملوك فما بعشرة آلاف. فما أحمر برشاوي سمح ما بصدع اليدين يلمع بستاش لنف. وفما التوت
1: ما شاء الله.
3: التوت التوت بعشرة آلاف.
1: بعشرة آلاف هذا قوت. التوت سني مل هبط بعشرة قعد بعشرة.
3: قعد بعشرة ما هبطش.
1: به كمل. ايه
3: ايه عندنا الكرموس بعشرة آلاف وعندنا كرموس بثمانية آلاف وعندنا كرموس بسبعة آلاف وخمسمية.
1: أيوة.
3: توش نمشيو للحوم البيضاء والحمراء.
1: ما شاء الله الغلة يا خليل أنواع وأشكال.
3: أنواع وأشكال ما شاء الله.
1: ربي ينوب بالفلوس وكهو.
3: صحيح ربي ينوب بالفلوس.
1: هكاو به كمل وصلنا للدجاج.
3: الدجاج الدجاج الكيلو ب 8500.
1: 8500 دجاج.
3: ب 5000 ب 10800 وب 11900 وفي خط الدجاج العادي ب 12500 والكتف الدان ب 8500 وسكالوب الدان ب 17600 وسكالوب الدجاج العادي ب 18500. توا باش نمشيو للحوم الحمراء.
1: اللحوم الحمراء اش عندنا سي خليل؟ ايه قداش اللحم اليوم؟
3: يا عندنا العلوش ب 60 وعلوش والبكري ب 50 كروما وكتلات من 40 بكري مخلط 35 حمد جمل 45 هبرة 50 المعزة كيلو 60 دينار الدوارة 40 كاملة 80 الكرش 6000 وب 5000 الكرش الحرشة 12 دينار الهرقمة 20 دينار كبدة العلوش 65 كبدة البقري 50 راس العلوش ب 20 شوش ب 30 المرقاز ب 30 والمرقاز الرويال 50
1: واضح
3: به توش مشيو لولد البحر
1: به ولد البحر شنو اللي فما اليوم فما بزيد
3: فما بزيد كان السردين
1: كان السردين جوك عاد
3: اي باهي كما انت قلت مفورة يا مش
1: باهي والله يا خليل انت ما عجبتكش مي فما برشا قالك خويا باهي الدبارة والاقتراح باهي هاي سيدي بارا كمل يا مش عندك بالضبط في القائمة
3: معناها انت ربحت
1: باهي كمل يعطينا اش عندنا في القائمة في البارح مشي في البارح احنا في جديد اليوم خليل باري باهي
3: عندنا سيدي الوراطة ب 23 دينار و 800 و 20 دينار و 800
1: اي
3: المرجان 8800 القاروس قاروس
1: هذه القارص الخليل هذاك في
3: مش قارص قاروس قلت قاروس
1: ديما القاروس تقول له قارص انت فهمتش علاش
3: ايش عندنا فيه مو خطره غادي 34800 و
1: 32800 يعني خاطره اسمه قاروس وخاطره غالي يولي قارص بالنسبه لك اي كل واحد ورايو كل واحد ورايو قداش قلت لي القاروس
3: 34800 كيلو و 32800
1: واضح
3: عندنا الشوباي 19800 عندنا السكومبري جويد 8800 وعندنا كذلك 10800 والغليظ 19800 و18800 و17800 بالنسبه للسكومبري
1: سكومبري باهي
3: السردينه كجويده بالكل بالفي
1: ايوه
3: وب 5800 وب 6800 وفما السردينه كبيره شويه 8800
1: اها
3: وصلنا للتريليا تو 13800 وقلب البحر 39 دينار و 845 دينار و 800 عود الغزال التن ذاك بالكعبه 9800 مو مش الكعبه 9800 كيلو اها يا ما شاء الله الكيلو الكعبه ب 10000 والله يسمح
1: اليوم طلع
3: البوقه طفرت 1800 غليظه
1: ايوه
3: ده شويده 5000 حلوف البحر 16800 كروفات 26 دينار وب 20 دينار اجود شوي وعندنا تشوله ب 23 دينار و 800 وهي كمان هذا ايش عندنا اليوم في مارشي الحي
1: باهي الكروفات قلت لي فما جويده ب 20 وفما الاخشن شوي ب 26 كيك
3: صحيح
1: واضح به اي انا مش خمم لك في دباره يا خليل وانت خممنا في دباره خلينا نمشيو الفاصل احنا قصير خذ انت نفسك وخذوا تشريبه مي يا خليل وهاني رجعلك يلا سيدي رجعين
2: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شويه انهار على صبيحه تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام
2: النهار على صبيحه مع كمال من 7 للعشرة
1: هاي سيدي رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، وصلنا معكم ديما المشوار في النهار على صبيحه لقيت ذي باش نواصلوا معكم ونمشيوا لصديقنا خليل مرة أخرى خنشوفوا دبارته لليوم واقتراحه في الدبارة لليوم. هاي سي خليل مرحبا من جديد.
3: مرحبا بخوت، أهلا وسهلا بكم كل المستمعين.
1: أهلا بصديقي خليل الجميل، قل لي سيدي البيه شنية دبارتك أنت؟
3: والله كنت بس نطيب بملوخية شوية بطل.
1: كيف اليوم 40 سخانة يا خليل؟
3: اي ترى مش على 40 سخانة يا ودي، اليوم حتى في 50
1: يشد أكثر من كلمات يزوره يبدأ يأكل بالمروحة الصعب في كيكة يأكل ويبرد. أسمع وخليلك ويبدأ يرامي بشكير مبلول بالميه كيك على كتفه وإيش عندك ومر إيش عندك؟ قل لي على خاطر شنو بطلت ما تمكش مطيب بلوخية؟ قل لي
3: على خاطر وخي نهار ثلاثة جاية رأس العام.
1: رأس العام اي 16 حسب الحسابات الفلكية
3: نهار ثلاثة جاية.
1: اي ثلاثة جاية رأس العام العربي. رأس العام العرب.
3: رأس العام العرب.
1: وش
3: طيبوا فيه الملوخية ونطيبوا فيه الكسي بالقديد.
1: بالقديد صحيح، القديد اللي حضرناه من العيد.
3: اي ونزينوا فيه العظم.
1: اي ونزينوا العظم وكل ربي ان شاء الله العام الجديد يهلوا علينا بالخير والامن والامان والبركات والرزق الوفير على كل العالم الاسلامي. اذا وكل على بلادنا زادة وعلى كل من يسمع فينا لقيت ذا. لما تجري تجري يا خليل. هاي سيدي الباهي قل لي مالا شنية مادام بطلت الملوخية خطر عندك رأس العام العربي نهار ثلاثة جاي اليوم اش قررت؟
3: اليوم اكيد قررنا باش نطيبوا
1: الكتف. لحظة لحظة
3: صيفية.
1: ريزو ريزو ربي خليل اش قررت اليوم باش طيب يا خليل؟
3: اكشوكة اطراح.
1: لحظة منش نسمعوا فيك ريزو متقطع اش اخترت؟
3: يا بني بلا متقطع
1: والله الريزو متقطع يا خليل.
3: الو الو نسمع فيك كذاك نسمع فيكم اني
1: ارجع وين كنت ارجع وين كنت اي
3: تو هيك زيبو
1: هكا به هكا به يا قل لي
3: قلت لك شطيب وشكشوكة تقرا شكشوكة صيفية.
1: شكشوكة صيفية شني مكوناتها بالضبط يا خليل؟ اشتفرق على الفلفل المقلي اشتفرق على الفلفل المقلي اشتفرق
3: استنى فيها القرع وفيها البصل وفيها الحمص فيها كل شيء الخضر فيها
1: اي
3: ولا ومعها صحين سردينه مخلي
1: معها
3: صحين وبيزه طابونه وبريش دلاع وكويس احمر وسيب وخي ورقد على راك
1: الله مصلي على النبي. باهي باهي ما تفرقش برشا على الفلفل المقلي.
3: لا تفرق فما فرق
1: فما فرق
3: لا لا فما فرق الاخرى اخرى دوم وتبل وكرويه وهذه حشات ملح وفلفل لكحل
1: ملح وفلفل لكحل
3: عشان مجتمعين
1: اي يعني جيست في تقول انت في الفحات وبرا وكا اي صحة وفرحة. دونك اليوم تقول انت شكشوكة صيفية مشخشخة بالخضرة
3: صيفية
1: مشخشخة ماكش باش تاخذ لا سردينة لا شيء.
3: لا هذه قلت لك صحيح
1: صحيح سردينة مقلية هذه فلت ثاني صحيح سردينة مقلية
3: ديما خبز صابونة
1: صلي على النبي ما شاء الله.
3: لا لو كنت تحب تاخذ عباد زيتون انا عندنا غادي
1: ما شاء الله. به به به به به يا دبره به يا دبره يا خليل يعني نقول لك هات نبدلوا شويه يا خليل خلينا
3: نقولوا بدل بابا ترى وريني
1: شبيك خلينا نحسك مزروب نبدلوا شويه. قلت لي فما الكروفيت ب 20 فما ب 26 يعني فما فما شويه شويه اليوم فما بالحق يمكن برشا يقول لك كيفاش مش تطلع هذه لكن تطلع بنينه بالحق اللي جربها يقول لك يا خويا بن من اللي كنت نتصور. نعملوا روز جربي يا خليل بالكروفيت.
3: اي الكروفيت
1: اي تنجم هكا تحط فيه في عض تحط الدجاج وكل ولا حاجه ولا اللحم تحط شويه كروفيت
3: تقشر وتشربي بالحوت
1: يطلع بني. جرب خاطر ما جربتوش انت يا خليل ما جربتيش اسمه مع كريم فلفل كيكك عباد زيتون يبداو مزينين وكل الروز يعمل كيف ها وكعباد كيك كروفيت صدقني يا خليل يطلع جرب وتشوف جرب تحصل
3: يا ودي ربي يهديك وليديك
1: شو قلت جرب تحصل يا خليل ها يا انت تحبش تجرب حاجات جديده هكا ما لا جربها طلعت باهية ناي برسي
3: جربتها
1: ماله
3: عجبتك
1: باهي باهي
3: يا وليدي علاش تكسرنا في الطريق عند الماكله
1: هلا يا خليل انا ناكله قال تحبش تجرب جديد يا خليل
3: انا بشرب سكين
1: شدي لنا فلفل مقلي. فلفل مقلي خليلتي نجربوا شويه هكا
3: موشي بالفلفل المقلي انا طريت كلشي زاد
1: ايوه
3: لا حسيت بكلشي كلشي غير كلشي بالسردينه شيء كبير زاد
1: لا شيء كبير انا معاك لا في هذه عاد ما نناقشكش في هذه ما نناقشك صاحبي
3: تو تجيب لي في الكروبيت الكيلو ب 27
1: تو بدي يزيد انا قلت لي فما ب 20 والله يا سيدي لازم علينا ناخذ برشا ناخذ قد سواردنا قال لي اي سي خالي اي نارك زين نارك زين سيس روحك في لمن سي خالي في لمن سي خالي في لمن سي خالي يطلب في اللطف يطلب في اللطف ما يقبلش جدي ما يحبش يجرب هذا كلهم عنده 4-5 تبارات هذا كلهم صديقنا خليل صحة وفرحة على كل حال صحة وفرحة للجميع يلا خليكم معنا العشرة غير ربع ما تبعدوش لبعيد راجعين معكم كاملين مشوارنا
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه مقيد الشهر على نرم افهم جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888
5: جريت لاسعاد كل بيت كبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام
0: النهار على صباحه النهار على صباحه

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مواصل معكم دائما المشوار 59 دقيقة تدلل تقول الغنية وتدلوا علينا مستمعين الكرام. ومرحبا بكل إهدائتكم نقية ذي باش نمشيوا لفقرة من القلب للقلب.
0: من القلب للقلب من القلب للقلب.
1: التحية تجينا من عند مدام جميلة بن عبد الله، تتمنى لأخوها في فرنسا نبيل بن عبد الله تقول له عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بألف خير بمناسبة عيد ميلاده اليوم.

مليت سعيد وربي فضله إن شاء الله ربي يعطيكم بالوقت الطيب. أحلام صباح النور يا أحلام، تقول نهاركم سعيد مبارك، نهارك طيب يا لله، تحية ليك وتسلم برشا على صاحبتها ماني مناسبة عيد ميلادها، تقول لها عيد ميلاد سعيد يا ماني، كل عام وانت بألف خير وربي يعطيك بالصحة وطول العمر.

مدام نعيمة سليمان صباح الورد تقول حفيد يا عبد الحفيظ الشطي آدم وآية وآمنة ويمنة وكنزة وزينب ما شاء الله ربي يفضلهم يهنيوه بعيد ميلاده ويقولوا له عيد ميلاد سعيد إن شاء الله بطول العمر ورانا نحبوك برشا برشا برشا مدام سارة سكري تقول الولدة يوسف بقديدة في لوكسمبورغ تقول له عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بألف خير وإن شاء الله بالسعادة وبالنجاح ومزيد من التوفيق والصحة الجيدة يا وعدي على اللي يمضي من غير ما نحس صباح النور مدام زهرة جزاح تقول صباح النور كمال تهني ولدها علي المخنيني بعيد ميلاده وتقول له كل عام وانت بخير ربي يعطيك ما تتمنى ربي نجحك وربي خليك ليا علي المخنيني

عادة وطول العمر. صباح النور مدام وحيدة بي الشطي، تتمنى نجاح الولدة في الباك، ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله بالتوفيق لي وكل تليم ذاتنا اللي عاديو البكالوريا. تحية ايضا لمدام جليلة غريب، تقدم تحية الولدة سيف، احفادة احمد ادم سليمان، تحياتنا لمروان زهرة عطية، ايضا تحياتنا لي جيهان كحلة، زهرة زقر، بسمة بريري، ليلى فتح الله، تحياتنا لكم. عتيق هكا علي ما نعرفش الاسم بالضبط، على كل حال هو يتشكى من الوشوشة، يقول المال مقصوص وكذلك الوشوشة على كل، نحاولوا ديما نوصلوا أصواتكم، مرحبا بكل رسائلكم وسواء زاد أصواتكم على 71 134 396. سونيا كرمو الصباح الورد، تحياتنا سونيا نوار، تحياتنا ليك مناسبة زاد عيد ميلاد أحلام جمالي، تقول إن شاء الله كل عام وانت بألف خير.

ايضا نتسلم على احلام, ايضا سونيا تسلم على زوجة حمدي نوار تقول ربي فضلك, تسلم زيدا على كل من يسمع فيها في حي الزهور وتحب غنية هكا الفضل شاكر يا ليلى, تحية ليك وسلمنا على حي الزهور الكل, وتحياتنا لكل مستمعينا في حي الزهور وين ما كان يخلط لهم صوتنا في سوسة المونستير وكل تونس, مرحبا بالجميع.

0: كبير زياني صباح الورد، تحب تقدم تحية كبيرة برشا الأمة الغالية فاتحة البكوش، تقول ربي خليك لنا، تقدم تحية كبيرة زيادة لدارهم ولا لدار عبد السلام والبكوش الكل ودار خليفة هكا وعبد الرحمن زياني، يا لله إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، وتحية ليك وربي يفضلهم لك وربي يعطيكم بالوقت الطيب. احنا وصلنا معكم إذا لختام حلقتنا، تحية مدام هدى صديقنا صالح دردور، يسرى زيدة، حياة غريب، عواطف بالراشد، فيصل بيشطي، مستمعينا الكرام الكل، ومدام هود، منيا بيا، سحر بالراجح، ابتسام جرار، أي شوشين، أيمن المايل، تحياتنا ليك صديقي أيمن، يقول صباح النور، ربي ينجح ولادنا في الباك، ربي ينجحهم، بسمة المخنيني صباح الورد، لطيفة الشطي، نهارك زين، وتحياتنا ليكم الناس كل، وشكرا على وفاكم، شكرا على ثقتكم، شكرا لكل مستمعينا الكرام وين ما كان يخلط لهم صوت راديو رما فام، وشكرا لاختياركم النهار الصباح يوميا من الاثنين للجمعة. احنا وصلنا معكم لختام حلقتنا، توا 59 دقيقة، مشكور حافظ بن صالح في الإخراج، مشكور مهدي في الأخبار الرياضية، خليل في البوان مارشي، هذه أجمل تحيات كمال زريلي، ملتقنا إن شاء الله غدوة في رحلة صباحية جديدة ومتجدة إن شاء الله عبر موجات أحلى الإذاعات راديو رما فام. في الأمان ونهاركم سعيد مباركة.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: السبعة للعشرة واسمع النهار على صبيحه مع كمل النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لتخمم ولتحتار. صلطينا اهدئيت كدويت كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار. عدل الموجة على رمفهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك.
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: على 99.8 على رم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير.

0: تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة على بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريب.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.

لا علم من صوبة ولا أخبار، بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار. ولو ولو

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: تقية الشهر على rmfm.
3: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو، بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي.
4: بالجارانتي.
3: لحظة، مازال خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية.
4: الأصلية.
3: باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
5: Publicité.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
7: الموسيقى نون ستوب على أرام أفام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام أفام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net.
1: شق البحر قم سافر يا مكتوب، وسلم لي على حبابي يا مكتوب. شق البحر قم سافر يا مكتوب.

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام راديو.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
1: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. القناص موعدكم اليومي على RMFM. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
4: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا لكل مستمعينا، مرحبا بكم للناس كل في موعد جديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 9 جوان 2026. مرة أخرى نتمنوا النجاح والتوفيق لكل تلاميذنا من خلال امتحانات البكالوريا، الامتحانات الوطنية إن شاء الله يعني تكون امتحانات في المتناول، ونتمنوا النجاح والتوفيق والفرحة تدخل لقلوب وديار العائلات التونسية الكل. نتمنوا إن شاء الله النجاح والتوفيق. نذكركم في حصتنا اليوم إن شاء الله البداية كيف العادة مع الريكاب وعودة على أهم المستجدات والأخبار في 24 ساعة الماضية، سينو إن شاء الله باش يكون حديثنا فيما يخص وضعية بعض الطرقات. إذا باش نحكي على المساعدين، باش يكون معنا يعني سي هشام اللي باش يحكينا على وضعية أحد الطرقات والرسائل اللي حب يتوجه بها للمواطنين. سينو زادة باش نرجع ونحكيه على وضعية النقل، باعتبار أنه إن شاء الله وسط هذا الأسبوع باش يكون فما وقفة لتاكسي الفردي. باش يكون معنا سيد حسام قحة كاتب عام الاتحاد الجهوي للتاكسي الفردي، بتبيع الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، الحديث على أهم المعطيات والمستجدات في هذا السياق. نذكركم بإمكانكم التواصل معنا على تطبيق الواتساب، تجمو تبعثونا كل تفاعلاتكم على 29 29 66 68، كيف كيف تجمو تكلمونا على 71 134 396. تحية لزميلنا منير سلامة اللي رفقنا في الإخراج الفني. مهدي قلكم احنا مواصلين اكيد حتى الماضي ساعة، خليكم على الموسيقى ومن بعد راجعين. مرحبا،
3: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد ل 11:26 دقيقة، مواصلين في ساعتنا الأولى لقيت هذا البداية مع الريكاب. البداية في الركاب الأخبار المحلية مع تواصل تدخلات بلدية مساكن في إطار تنفيذ الخطة المحلية لمقاومة الحشرات الطائرة باعتماد تقنية التذبيب الحراري، هذا وقد شمل تدخل يوم 6 جوان 2026 مناطق التالية: الطريق الجهوية MC100، أيضا منطقة حي النور 2، كما شمل التدخل يوم 7 جوان 2026 مناطق التالية: خلف المستودع البلدي، طريق الساقية، تقسيم قلولو، منطقة بجناح، منطقة المناعمة، منطقة سيار 2، واد المالح، سوق ترفر، محيط السكة الحديدية، طريق بن كلثوم القديم والأحياء المجاورة. وما تزال التدخلات متواصلة أيضا لتغطية بقية المناطق تباعا: طريق الوطنية رقم 1، طريق القيروان، أيضا طريق صفاقس، طريق المردين، البرجين، بني ربيعة، بني كلثوم، الكنيس، المردين والفردة. تنتظم تظاهرة سبيطار الحي 3 يوم الأحد المقبل 14 جوان 2026 بالمدرسة الأعدادية بالبرجين، حيث سيتم تأمين عيادات مجانية في أكثر من 20 اختصاص من قبل أطباء وإطارات صحية متطوعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال. إثر عديد المراسلات من بلدية المسعدين والاتصال المباشر مع إدارة المياه العمرانية لتنظيف وتهيئة واد الديك الذي يعتبر مصدر قلق لمتساكني المسعدين، انطلقت يوم أمس الاثنين المقاومة في تنظيف الواد انطلاقا من قنطرة شارع البيئة، ويعتبر هذا تدخل العضوي لجهر وتنظيف الواد للحد من إزعاج الحشرات الطائرة وإزالة النباتات العشوائية والقضاء على الزواحف. أشرف وزير الداخلية خالد النوري مساء أمس على حفل تخرج الدورة التطبيقية 10 للضباط والدورة 6 لعرفاء الحماية المدنية للسنة الدراسية 2025-2026، وذلك بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية. وأكد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الدولة التونسية تولي أهمية بالغة لتطوير مختلف أسلاك وزارة الداخلية، وهو ما تجسده الجهود المتواصلة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التكوين وتأهيل باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مؤسسات قوية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحاضر وإشراف تحديات المستقبل، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية التكوينية وتحديث الوسائل البيداغوجية وتعزيز التعاون مع المؤسسات النظيرة والمنظمات الدولية المختصة. ولفت الوزير في هذا السياق إلى أن الظرف الراهن يتسم بتعاظم التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والمخاطر التكنولوجية، بما يستدعي مزيدا من الجاهزية والتأهيل المستمر لمختلف المتداخلين في منظومة الحماية المدنية، فضلا عن توظيف مختلف المعارف والمهارات التي اكتسبها خريجو الدورتين في أداء مهامهم المستقبلية في إطار اليقظة الدائمة والاستعداد المستمر والعمل على تطوير قدراتهم. حذر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ أو المحافظ الرقمية من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأكد البريد أنه لا علاقة له بهذه المواقع، مذكرا بأنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، وقال إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها. أكد رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلف باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كمال بن حسين في مداخلة ألقاها يوم أمس الاثنين بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة. وشدد بن حسين وفق بلاغ نشرته البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف على أن الحق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة يعد من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي، وينبغي أن لا ينظر إليه باعتباره نزاعا ثنائيا بين دولة طالبة ودولة متلقية للأموال، بل كجزء من معركة دولية أشمل ضد الفساد والإفلات من العقاب والاقتصاد غير المشروع، واعتبر أن نجاح هذا المسار من شأنه أن يعزز ثقة الشعوب في العدالة الدولية وفي جدية المجتمع الدولي في تكريس مبادئ الإنصاف والمساءلة. وأكد الأموال المنهوبة لا تمثل مجرد أرقام أو تحويلات مالية، بل هي في حقيقتها موارد حرمت منها شعود وعوامل تقويض للتنمية والاستقرار والثقة في المؤسسات، مبينا أن تونس تعتبر استرجاع الأموال غير مشروعة ليس فقط حقا سياديا للدول المتضررة، وإنما أيضا مسؤولية دولية مشتركة تفرضها مبادئ التضامن الدولي والعدالة والحوكمة الرشيدة. كما لوحظ أنه رغم إرساء إطار قانوني متقدم في هذا المجال من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلا أن التجربة العملية أظهرت أن استرداد الأموال يبقى من أكثر المسارات تعقيدا وتشابكا بسبب تعدد الأنظمة القانونية واختلاف قواعد الإثبات وطول الإجراءات القضائية، فضلا عن توظيف السرية المصرفية والهياكل المالية المعقدة لإخفاء الوصول. ونبه رئيس اللجنة إلى أن مسألة استرداد الأموال غير المشروعة تمثل اليوم أحد أبرز الاختبارات الحقيقية لمدى فعالية منظومة العدالة الدولية ولمدى صدقية الالتزام الجماعي بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة الحدود، منوها في المقابل باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة للقرار عدد 58/7، وذكر بمبادرة تونس باتخاذ جملة من الإجراءات القضائية والدبلوماسية لتتبع الأموال المهربة بالخارج، خاصة في مرحلة ما بعد سنة 2011، مستندة إلى آليات التعاون القضائي الدولي والإنابات العدلية، فضلا عن انخراط النشط في المبادرات الدولية ذات الصلة، مجددا دعوة تونس إلى اعتماد مقاربة تقوم على احترام سيادة الدول وتعزيز الثقة المتبادلة بين السلطات القضائية والتوازن بين متطلبات النجاعة الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة، واعتماد المسؤولية المشتركة كأساس للتعاون الدولي في مجال استرداد الأموال غير المشروعة. يشار إلى أن مداخلة بن حسين تندرج في إطار اجتماع الخبراء حول تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأموال ذات المنشأ غير المشروع بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، تنفيذا للقرار لمجلس حقوق الإنسان عدد 58/7 المعتمد بتاريخ 2 أبريل 2025، والذي كانت تقدمت به المجموعة الإفريقية بمبادرة كل من تونس ومصر وليبيا حول التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية في التمتع بحقوق الإنسان وأهمية تحسين التعاون الدولي في هذا المجال. يوافق اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026 آخر أجل أمام تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، المعدل السنوي ورمز السيرة، والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، والاعتراض في صورة وجود خطأ. وأفادت وزارة التربية بأنه يتعين على المعنيين بالأمر المبادرة بالدخول إلى الموقع www.udinet.tn للإطلاع على الأعداد ورموز المراقبة المستمرة، وفي حالة خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه اليوم 9 جوان الجاري. تنطلق اليوم الثلاثاء 9 جوان عملية تزويد صغار ومتوسطي مربية الماشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهياكل المهنية المبرمة للاتفاقيات مع الديوان الوطني للأعلاف وفقا للإجراءات المحددة بالاتفاقيات المذكورة، وحسب الأسعار التالية: قرط قصيبة موسم 2026 12 دينار البالة، تبن شعير موسم 2026 5 دينارات البالة، تبن تريتكال موسم 2026 5 دينارات البالة. ودعا ديوان الأعلاف الهيكل المهنية إلى التنسيق مسبقا مع مصالحه لتحديد الكميات وبرمجة تسلمها. أعلنت الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا إلى 101 حالة، وذكرت حكومة الكونغو الديمقراطية أنه تم تسجيل 35 حالة إصابة جديدة، مؤكدة خلال الساعات 24 الماضية من بينها 10 وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة إلى 550 حالة وإجمالي عدد الوفيات إلى 101 حالة. وأكدت أن هذه الحالات سجلت في 17 منطقة صحية بمقاطعات إيتوري، إضافة إلى 7 مناطق صحية في مقاطعة كيفو الشمالية ومنطقة صحية واحدة في كيفو الجنوبية. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الأجبابلي عودة 4620 مهاجر غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء طوعيا إلى بلدانهم منذ السنة الماضية، وأضاف أن هناك إقبالا متزايدا على العودة الطوعية، وأن مخيم العامرة الكيلومتر 21 قد أصبح نقطة مركزية للتجميع. وبين الأجبابلي أنه يوجد حاليا بالمخيم حوالي 24 مهاجرا مع 250 آخرين في تاريخ إلى هناك، يتم نقلهم من مناطق متفرقة أو مفترقة البحيرة بالعاصمة وسوسة ونابل. وأوضح أنه يتم يوميا تنظيم رحلات غير منتظمة لنقل المهاجرين من نساء وأطفال ورضع في إطار مقاربة إنسانية وقانونية، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي. وأفاد الأجبابلي بأن الاستراتيجية التونسية في إدارة الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية قد ساهمت بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة. أكد عضو مجلس النواب الشعب ورئيس لجنة المالية ماهر الكتاري أن اللجوء إلى ميزانية تكميلية خلال شهري سبتمبر أكتوبر سيكون حتميا حسب تعبيره. وأضاف في خلال تصريحه الإعلامي لأنه وقع ضبط الميزانية لسنة 2026 على أساس أن سعر برميل للبترول 63 دولارا وارتفع خلال الفترة الأخيرة إلى 110 دولارا، معتبرا أن الزيادة في سعر البرميل للبترول لخمسين دولارا يكلف الميزانية 500 مليار شهريا، وبالتالي يجب توفير 5000 مليار إضافية إلى حد نهاية السنة الحالية حسب تعبيره. وبخصوص الأعداد للميزانية التكميلية، بيّن المتحدث أن ذلك يتم في وزارة المالية ولا يتم بتشريك لجنة المالية كما هو الشأن في أعداد قانون الميزانية 2026، معتبرا ذلك غير مقبول رغم مطالبة وزارة المالية بمدى اللجنة والبرلمان خطوط العريضة للميزانية بشكل مسبق، وهو ما لا يتم خلال السنوات الأخيرة، ويقتصر الأمر على مراسلات عادية مفادها طلب استشارة يتم توجيهها إلى مختلف المنظمات والهيكل المهنية. هذا شعنا في الركاب، خليكم مع الموسيقى، مواصلين بعد شوية مع بقية فقراتنا في القناص. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: توفي القناص على لرم فام.
1: مقيت لشهار على لرم فام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الأولى 11:53 دقيقة. معنا على المباشرة السيد حسام قحة كاتب عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي. باش نعاودوا الاتصال مع سيد حسام بطبيعة باش نحكيوا على أهم المستجدات اللي تهم القطاع من بعض الإشكاليات الحقيقة في الريزو. نحاولوا احنا بطبيعة نتواصلوا كيف زادة في الكونيكسيون باعتبار كما قلنا اختبارات الامتحانات الوطنية البكالوريا الامتحانات الوطنية بطبيعة في انتظار انه يتواصل معنا السيد حسام قحة كاتب عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي باش نحاولوا ناخذوا أهم المستجدات فيما يخص القطاع والوقفة الاحتجاجية المبرمجة يعني وسط هذا الأسبوع نهار الخميس. حاضر معنا سي حسام. سي حسام أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا مرحبا سي مهدي.
1: كل شكر لك على التدخل سي حسام. دونك فما الجديدة دونك فيما يخص القطاع التاكسي الفردي شنو ربما المعطيات وتفاصيل خلاتكم ربما باش تتجهوا إلى وقفة احتجاجية نهار الخميس إن شاء الله أمام مقر ولاية سوسة؟
2: بارك الله فيك سي مهدي. نحن كاتحاد تونس للتاكسي الفردي بعد اجتماع مستر في نهار الأحد قرر الاتحاد التونسي الدخول في وقفة احتجاجية سلبية أمام مقر ولاية سوسة نهار الخميس من الساعة 9 إلى الساعة 11. علاش
1: بيه ابارامون فم مشكلة صغيرة في ال مش صغيرة مشكلة كبيرة في الاتصالات بطبيعة نحاولوا منعرفش حسين ممكن يقعد في بلاصة ربما خير شوية ولا منعرفش هذا زاد كيف عنده علاقة ربما كما قلنا بالمشكلة الصغيرة الموجودة فيما يخص الانترنت زاد كيف بطبيعة هذا علاش حتى على ديجيتال ماكمش تنجموا تلقاو حتى بطبيعة فيديو تنجموا تسمعونا كان على فيم بطبيعة فيما يخص كل المواضيع والملفات فيت اللي تهم حصتنا اليوم. لقينا شوية إشكاليات يعني الحقيقة منذ انطلاق الاختبارات الوطنية. به سي حسين نرجع لك الكلمة إن شاء الله المرة هذه ما يقصش التليفون.
2: إن شاء الله ما يقصش سي ماد إن شاء الله ما يقصش. بون التاكسي قال لك الصبر حدود صبر 10 شهور بعد بلاغ سيد الوالي في إسناد التراخيص مع إن ولايات نحن سابقين في بلاغ إسناد التراخيص هما صدرت القائمة الأولية ونحن في سوسة عن 10 شهور ونحن ننتظر في بلاغ في القائمة الأولى في إسناد التراخيص إلى يوم الناس هذا مازالت ما صدرتش 10 شهور. شوفر التاكسي ينتظر قال لك للصبر حدود وما عليه إلا الوقوف قدام ولاية سوسة للمطالبة بحقهم المشروع حقهم معنا مقبول ماهوش ما فيش لبس ناس طالبة بحقوقها. قالك منطقة سياحية سوسة منطقة سياحية نقص فادح نقص فادح في التاكسيات الحرفاء قاعدين يتذمروا وينكم يا تاكسيات وينكم يا تاكسيات ما فماش علاش ما نعطيوش للناس تراخيصها ونشوفوا نحصلوا الظرف.
1: يعني طالبوا برخص إضافية ولا تحكي على الإسناد القريب سي حسين؟
2: رخص سي مادي نحن طوال التاكسيات اللي في سوسة ماهيش مزازية والبلاغ نتاع السيد الوالي في 163 رخصة قلت لك عنده 10 شهور توا لأن فما ناس حتى نسيت الموضوع نتاع البلاغ السيد الوالي 10 شهور وناس تنتظر في رخصة ينتظر في قرار. علاش شنو اللي منع وعلاش ما نتمش إسناد التراخيص؟ وقلت لك الحرفاء نتاعنا قاعدين يتضمروا التاكسيات عداوا أكثر من شهر عمارهم في التاكسي هم ينتظروا في الترخيص ما فماش علاش ما نعطيش الناس حقوقها
1: من خير

0: منظم للوقفة هذه؟
1: الاتحاد الوقت الحاضر الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي هو اللي منظم الوقفة الاحتجاجية، ونحن متفائلين ان الوقفة مش تكون ناجحة 100%، ورانا معناها ماناش دعاة فوضى والا نسعوا للاحتجاج. نحن حتى خلينا لهم رقم الهاتف ونحن مع الإدارة بتاعنا ونحب نوصل للحلول معناها بالطرق اللي ترضي الناس الكل. ما حشناش بالاحتجاج، ما نحبش ان نهز التاكسيات تقعد واقفين في الشموسات وهم يسيحوا طالبين حقوقنا معناها، ونحن نراعيوا الظرف. ما ماذا بينا زاد الإدارة متاعنا تراعي الظرف، ترى الناس اللي قدمت في السن، ونترى في الناس الأعداد برشا وقت من عمارها وهي تنتظر في رخصة باش تحسن ظرفها، على خاطر تو شوفر التاكسي في النادي شنو يكتب بين صاحب السيارة هو المفتاح، وقت هو ما يعطيش المفتاح يصبح بطل. قال لك يا أخوي لا متاع مش نقعد نخدم شوفر عند العباد. أنا عديت 25 سنة ولا 26 سنة من عمري ولا أكثر وما خديتش الترخيص، إلى متاع مش ناخذ الترخيص متاعي؟ نحترم الأوامر الصادرة في إسناد التراخيص، نحترم القانون، نحترم الإدارة، وما عليه إلا باش نعطيه للناس التراخيص.
0: واضح.
1: وكما أقول لك السي مهدي بالنسبة للاحتجاج راهو كما يقولوها شر لابد منها، معناها نحن والله ماذا بينا ما نحتاجوش، أما راهو قال لك للصبر حدود. نحن عملنا 10 شهور ونحن ننتظروا، فما ولايات نحن سابقين في بلاغ سيد والي وهو معتاو ولا لا عتاو القائمة، خرجت القائمة الأولية، وفما ولايات أخرى، فما ولايات أخرى زادت بلاغ آخر في قائمة جديدة. معناها ونحن لتو ننتظروا مش فماش عارفاش ننتظروا. ما عليه يا سيد الوالي ربي يبارك فيك، عاجل بإسناد التراخيص، خلي الناس تاخذ تراخيص وخلي الناس تحل موارد رزق وتخدم أرواحها وتحل بتيدها وتخدم العباد والناس كلهم خيال. وحتى الحورة فيها متاعنا ما عادش يتقلقوا، يقول لك وينكم يا تاكسيات، وينكم يا تاكسيات، هاي تفضل هاي تاكسيات موجودة وربي يجيب القسم للناس كلهم.
0: أكيد. أخذيتوا كل التراخيص القانونية فيما يخص الوقفة هذه سي حسام سي بان؟ الأمور كل
1: نحن كان بالطرق القانونية ونحترم القانون ونحترم المناشير ونحترم المراسيم ونحترم
0: تم الترخيص يعني تم أكيد معناه مش نفهم وتم يعني الموافقة وترخيص لكم باش تقوموا بالوقفة الاحتجاجية هذه نهار الخميس أمام مقر ولاية سوس.
1: صحيح. نحن عملنا إعلام السيد الوالي في مكتوب رسمي وعملنا إشارة شيء أعلمنا السيد الوالي، رانا يا سيد الوالي رانا نهار الخميس مش نكونوا بحذاكم من 9 حتى 11 مش نعملوا ساعتي. الموضوع متاعنا المطالبة بالتعجيل بإسناد التراخيص.
0: واضح. كل الشكر لك سي حسام، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. السيد حسام حكيت عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي المكتب الجهوي بسوسة، حكينا على الوقفة اللي باش يتم تنظيمها يوم الخميس أمام مقر ولاية سوسة. احنا باش نخرجوا فاصل قصير وبعد مواصلين في القناص. مرحبا.
2: القناص يرجع لكم بعد شوية.
3: مقيد الشهر على ميرم اف ام.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشا في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل، فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبوا لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
6: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
7: اتش

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: قاية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش واحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.
2: انتم تسمعوا في القناص على RMFM،
3: مقيد الاشهار على RMFM.
4: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو، بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: Belgium بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في القناص على ارم اف ام.
2: نصف النهار و37 دقيقه مواصلين في ساعتنا الثانيه وين نحكيوا على الدائره الجنائيه المختصه بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمه الاستئناف بتونس اللي قضت بعد النظر فيما يعرف بملف فرار المساجين باقرار الحكم الابتدائي في حق الارهابيين الخمسه وهم كل من نادر الغانمي واحمد المالكي وعامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء الغزواني والقاضي بسجنهم مده 38 سنه. وقررت ايضا الدائره نقض الحكم الابتدائي في حق اربع متهمين بينهم اعوان السجون والقضاء في حقهم بعدم سماع الدعوه. واقرت ادانه ثمانيه متهمين وسجن كل واحد منهم مده عامين مع اسعافهم بتاجيل التنفيذ فيما تم الترفيع في العقوبه الصادره ضد المتهمين اثنين الى سبع سنوات. وقضت الدائره النزول بالعقاب البدني الى سبع سنوات في حق سبعه متهمين. أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الأسرار في البارح الاثنين 8 جوان 2026 على جلسة عمل خصصت للنظر في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027. وشددت الوزيرة على ضرورة التنسيق بين مختلف وحدات العمل لتسهيل الإعداد الجيد بين كل الأطراف المتداخلة لإعداد مشروع الميزانية وتنفيذها في الأجال المحددة، مؤكدة ضرورة احترام التوجهات العامة للمالية العمومية وأن تكون التقديرات المتعلقة بالميزانية ذات توجه واقعي وقادر على تحقيق الأهداف المرجوة. واستمعت أيضا إلى مختلف التدخلات التي تم خلالها تقديم مشاريع الميزانيات العامة الخاصة بالمؤسسات الثقافية الراجعة بالنظر إلى الوزارة وضبطها استنادا إلى أهم الاحتياجات المالية والفنية واللوجستية التي يحددها المديرون والمديرون العامون لهذه المؤسسات. وتم التنصيص على تكريس الحوكمة والشفافية في دعم المبدعين والتركيز على الفئات الشبابية ودعم البنية التحتية وصون التراث والتفكير في أساليب مبتكرة في الترويج له، بالإضافة إلى السعي إلى مزيد تحديث مؤسسات الوزارة. دعا وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة ميدانية أداها مساء أمس الاثنين لمركز التجميع والتوزيع المفتوح بالمعهد الرياضي بالمنزه إلى مزيد اليقظة والمتابعة الحينية حرصا على سير كل مراحل امتحان البكالوريا دورة 2026 في كنف النزاهة والشفافية والجدارة. واطلع الوزير على ظروف إعاشة تلاميذ النخبة الرياضة المقيمين بالمعهد إذ تفقد المطعم المدرسي وتابع جودة الخدمات المزدادة لهم وجمعت جلسة حوار مباشرة مع التلاميذ استمع خلالها إلى انشغالاتهم حاثا إياهم إلى الاجتهاد المثابر في اختصاصاتهم الرياضية وفي سائر المواد الدراسية، ومذكرة أيضا إياهم بأن الارتقاء الحقيقي رهين بالجمع بين التفوق الرياضي والتألق الدراسي خدمة للوطن وتشريفا لعلمه. استقبل أيضا وزير السياحة سفيان تقية يوم أمس رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب والوفد المرافق له بحضور معز الدريس رئيس مجلس الأعمال التونسي البرازيلي وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ومثل هذا اللقاء بالمناسبة لتبادل وجهات النظر في أفاق تطوير التعاون التونسي البرازيلي في مجال السياحة والصناعات التقليدية وبحث السبل الكثيرة بتعزيز الشراكة بين البلدين ودعم المبادلات ونقل الخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المهنية في هذين القطاعين. وتناول الجانبان عدد من المحاور ذات الأولوية من أبرزها دفع نسق التدفق السياحي في الاتجاهين والتعريف بمختلف مكونات المنتوج السياحي التونسي إلى جانب تعزيز برامج التكوين وتبادل الخبرات في مجالي السياحة والصناعات التقليدية. كما تم التطرق إلى سبل دعم التشبيك بين المهنيين أو المهنيين والمؤسسات الناشطة في القطاعين وفتح أثاق جديدة للتعاون من خلال المشاركة في التظاهرات والمعارض المتخصصة بما يساهم في إرساء شراكات جديدة وتوسيع مجالات التعاون الثنائي. وتم في هذا السياق أيضا استعراض مشاركة الديوان الوطني التونسي للسياحة في المعرض العالمي للسوق السياحية والسفر بالبرازيل. وعبر رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن حرص الغرفة على مواصلة دعم علاقات التعاون بين البلدين والعمل على تطوير المبادرات المشتركة وتعزيز التبادل الاقتصادي والسياحي بين تونس والبرازيل عبر مختلف الهياكل المهنية المعنية. ومن جهته أيضا أبرز معز الدريس رئيس مجلس الأعمال التونسي البرازيلي أهمية مشاركة وزارة السياحة في المنتدى الاقتصادي العربي الموزع تنظيمه بالبرازيل خلال شهر أوت المقبل، كما تطرق إلى برمجة تنظيم تظاهرة الأسبوع التونسي في البرازيل باعتبارها مناسبة هامة للتعريف بالمقاومات السياحية والحرفية التونسية وتعزيز إشعاع الوجهة التونسية بالسوق البرازيلية ودعم التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين والسياحيين من البلدين. وتجد الإشارة أن مجلس الأعمال التونسي البرازيلي يندرج صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في حين تتبع الغرفة التجارية العربية البرازيلية لاتحاد الغرف العربية، حيث تتولى تونس عبر الاتحاد التونسي للصناعات والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رئاسة هذا الهيكل. ويأتي هذا اللقاء ليؤكد أهمية الدور الذي تطلع به الهيكل المهنية في دعم التعاون الاقتصادي والسياحي بين تونس والبرازيل وفتح آفاق جديدة للشراكة بين المؤسسات في البلدين. الأخبار الرياضية، تحول صباح اليوم المتوسط ومتوسط الميدان الهجومي للمنتخب التونسي لأقل من 19 سنة والنادي الإفريقي يوسف المختاري إلى ألمانيا لإجراء الاختبارات الفنية مع الفريق الألماني أو فريق ألماني لمدة شهر بداية من يوم الخميس 11 جوان إلى غاية 12 جويلية. نذكروا أنه النادي الإفريقي شهر النادي الإفريقي منح موافقته للمختاري من أجل التحول وإجراء الاختبارات اللازمة مع الأصناف الشابة مع فريق باير ميونخ. وصل وفد المنتخب التونسي لكرة القدم البارح إلى مدينة مونتيري المكسيكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026. ويستهل المنتخب التونسي مشاركة متاعه السابعة في والثالثة على التوالي في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان الجاري بملعب مونتيري قبل التباري في الملعب مع نفس في مواجهة المنتخب الياباني يوم 21 جوان لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأساسة، على أن يكون مسك الختام في الدور الأول مع المنتخب الهولندي يوم 26 جوان من نفس الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية. قبل يومين فقط من انطلاق منافسات كأس العالم 2026 انفجرت أزمة تنظيمية وجماهيرية مفاجئة إثر إعلان الاتحاد الإيراني لكرة القدم اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026 عن سحب حصته الرسمية من تذاكر البطولة، مما يهدد بحرمان الجماهير الإيرانية من مساندة منتخب إيران من داخل المدرجات. وأوضح الاتحاد الإيراني بأن هذا الإجراء المتأخر أربك حسابات الجماهير وتركهم في حالة من خبط، لا سيما أولئك الذين أتموا حجزاتهم وتكبدوا عناء التخطيط لدعم المنتخب في القارة الأمريكية. وقال الاتحاد في بيان رسمي معلقا على الأزمة: لقد حدث هذا السحب المفاجئ رغم أن عدد من مشجعي كرة القدم الإيرانية واستنادا إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها رسميا في وقت سابق قد وضعوا بالفعل الخطط اللازمة وتموا ترتيبات السفر لحضور المقابلات. وتأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية حيث تستعد المنتخبات لبدء المونديال، مما يضع المشجعين أمام واقع معقد حيث باتوا عاجزين عن حضور مقابلات منتخبهم رغم الاستعدادات المسبقة. بالأخبار هذه نوصل نهاية موعدنا اليوم، إن شاء الله موعدنا بشجادة غدوة في نفس التوقيت. حي زميلنا منير سلامة اللي رفقنا في الإخراج الفني، نقول لكم شاهد طيبة، إلى اللقاء. نسكل
1: القناص موعدكم اليومي على لرم أفهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
3: رعاية الشهر على لرم افام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
4: قريت لاسعاد كل بيت.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك. ديما معاك. تقيت الشهر على RMFM.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل، يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا يا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: ببليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. على ارم اف ام.

0: Arona
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: بقية الشهر على رم اف ام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: راه بربي يقول لي كيفاش.
2: دريم زون تحط على جنتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم ارم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا اني منى البيجي على ارم اف ام.
5: ماضي ساعتين واربعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد نتقابلوا فيه معكم لليوم موعد 3/9/2026، ونسوكم من طوى حتى للخمسة كالعادة مختلف فقراتنا اللي تعودتوا بيهم معنا في الاستماع. عن هاد 3 كالعادة فقرة احسبها صحيح ومختلف فقراتنا اللي تجيكم تباعا، اذا نخليكم معنا ونفكركم انكم تنجموا تواصلوا معنا 71 134 396، ولا على الباج فيسبوك راديو ارم اف ام، تخليونا اقتراحاتكم لديديكاس نتاعكم زيدا، ولا على الواتساب على 29 29 66 68. ايهاب وراوي في الاخراج، من البيجي معاكم من قدام الميكرو. بعد شويه طقس وحوالو، خليكم معنا تبدلوش الموجه، خليكم على طيب وشناق وانا راجعين.

0: عالم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقيت الشهر على لرم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. يقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
2: قريت لاسعادي كل بيت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: أرم فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الارم اف ام. على الارم اف ام.
4: ماضي ساعتين و17 دقيقه رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسه. تحياتنا ليكم وكل من خلط علينا في الاستماع لقيت هذايا، وين نمشيو مع بعضنا للطقس وحواله.
3: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
4: إذن في الطقس وحواله، بالنسبة لطقس اليوم سحب قليلة بأغلب الجهات تكون كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الريح اليوم من القطاع الشرقي قوية نسبيا آخر النهار بالجنوب مع دوير رملية محلية بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب ويصبح محليا مضطرب بخليجي جبس والحمامات. الحرارة في ارتفاع تتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و41 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لأحوال التقسيم ساكن حاليا درجة الحرارة بين 34 و39 درجة، وإذا سرعة الرياح فوق 30 كيلومتر في الساعة. منسمة شوية اليوم رغم أن درجة الحرارة مرتفعة والعشية نلقاوها بين 25 و27 درجة وفي الليل بين 23 و25 درجة. طقس غدوة درجة الحرارة بتكون فيه بين 23 و27 30 درجة، وبختيكمون بالنسبة لكامل الأسبوع هذه درجة الحرارة باش نلقاوها بين 23 و32 درجة. هذه بالنسبة لش كان عنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
4: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية تكون جولتنا في أنفو لوكال، خليكم معنا في الاستماع.

0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارام ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك ديما معاك.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم افام. على الرم افام رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسه لقيت ذين نمشي مع بعضنا لانفولوكال. انفولوكال في انفولوكال. اذا بالنسبه لي ابرز التظاهرات او الاخبار المحليه، تنظم او تنتظم تظاهره سبيطار الحي 3 على حد المقبل 14 جوان بالمدرسه العدديه بالبرجين، والمشي تم تامين عيادات مجانيه في اكثر من 20 اختصاص من قبل اطباء وإطارات صحيه متطوعه من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعه بالمدرسه العدديه بالبرجين. في موضوع آخر، وأثر عديد المراسلات من بلدية المساعدين والاتصال مباشر مع إدارة المياه العمرانية لتنظيف وتهيئة وادي الديك اللي يعتبر مصدر قلق لمتساكني المساعدين، انطلقت المقاولة في تنظيف إذن البارح الوادي انطلاقا من قنطرة شارع البيئة، ويعتبر تدخل هذية لجهر وتنظيف الوادي للحد من إزعاج الحشرات الطائرة وإزالة النباتات العشوائية والقضاء على الزواحف. في سياق آخر، في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة، باش تنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. وتندرج الأشغال هذه وفق ما نشرته بلدية سوسة بصفحتها الرسمية فيسبوك ضمن جهود تطوير الفضاءات العامة وتعزيز جودة الحياة بالمدينة. فكروا أن بلدية سوسة أوضحت أنه عملية تجذيب الصيانة بالمنتزه كانت تندرج في إطار الإعداد لأعمال التهيئة وإعادة استغلال الفضاء. بجانب آخر، دخلت مصالح بلدية سوسة على مستوى وادي نوار لرفع النصب العشوائي وتنظيف المكان من مختلف الفضلات المتراكمة بما في ذلك فواضى البناء والردم، وهذا بهدف المحافظة على نظافة المحيط والتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات. وتندرج العملية دي ضمن برنامج أو البرنامج المتواصل البلدية الهدف إلى حماية الأودية والمجاري المائية والمحافظة على سلامة البيئة والصحة العامة، مع دعوة المواطنين المساهمة في أول مساهمة في الحفاظ على نظافة المحيط وتجنب إلقاء الفضلات بصفة عشوائية. وفي موضوع آخر، في إطار متابعة تنفيذ البرامج التنموية والوقوف على نسق تقدم إنجاز المشاريع الفلاحية بمختلف الجهات، كان انعقد تحت شرف وزير الفلاحة وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة إذن جلسة عمل. تناول الاجتماع ذي استعراض مؤشرات الأداء المسجلة في الفترة الأخيرة وتقييم مدى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة في مجالات الإنتاج الفلاحي والموارد المائية. في الجلسة هذه فيما يتعلق بقطاع المياه، تم التأكيد على إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومات المائية وضمان جاهزيتها وتأمين التزود بانتظام بالماء الصالح للشرب لفائدة المواطنين في صيف 2026، خاصة في ظل الحركية السياحية التي تشهدها جهة المستير وسوسة. والوزير دعا لنا إلى التسريع في إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة باعتباره مشروع استراتيجي من شأنه دعم الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي بالمنطقة. وهذا اش كان عنا في انفولوكال لليوم. انفولوكال ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا، بعد شويه فقره تحسبها صحيح كالعاده ما تبدوش الموجه، هنا رجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1
2: وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: مالي ساعتين وتسعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معكم إذن مشوارنا حتى الخمسة لقية هذي. نمشي مع بعضنا الفقرة احسبها صحيح.
1: احسبها صحيح مع إني سبحان.
2: إذن في حسبها صحيح لليوم, وبما أن في شهر جوان نحكيه على شهر جبائي بامتياز. إذن شهر جوان برشة مواعيد جبائية تستنى فينا, رزنامة تصريح ودفع في شهر جوان. وحديثنا باختصار اليوم على الضريبة على الثروة. إذن شنو معناها ضريبة على الثروة, على شكون إذن تطبق, شكون تشمل, وكيفاش نحسبوها. تفاصيل هذه الكل وحاضر بحضنا ديما كل نهار ثلاث لقية هذية سياني سبحاركو chez formateur en gestion d'entreprise Yanis Nalkdin. ومرحبا
3: مرحبا بك منى, ومرحبا بكافة المستمعين.
2: مرحبا, وكالعادة ديما تنورنا بحضورك سيانيس وبالمعلومة البسيطة اللي فهموها عامة الشعب.
3: خلي يقولوا المواطنين نحاولوا كما نقولوا باش نبسطوا المفاهيم معناتها الجبائية والمالية للناس الكل بطريقة مبسطة وسهلة بلغتنا التونسية الدارجة باش يفهموها الناس الكل.
2: واضح به. اليوم اخترنا موضوع زاد الدكتواليتي.
3: اليوم اخترنا موضوع معناتها مهم فهمتني ودكتواليتي, اللي هو معناها سورتو توا في شهر جوان معناها اخر ايشيونس باش تكون لو 30 جوان, اللي هو ضريبه جديده اسمها ضريبه على الثروه.
2: أوكي.
3: في تونس.
2: أيه.
3: باش نفهم اليوم. أيه. شنو هي الضريبه هذه, شكون مطالب معناها بها, قداش تتحسب, معنى شيء النسب اللي تحسب بها الضريبة هذية, كيفاش نحسبوها, على شنو تتحسب بالضبط, ووقتاش لازمنا نخلصوها. بيان سور هي فهمتني, إذا نرجعوا شوية معناها الإطار القانوني زاد متاحة, نبدأ من 2023.
2: أي.
3: 2023 ما كانتش فما هذه الضريبة على الثروة.
2: أي.
3: هو في النظام الجبائي التونسي فما الضريبة على الدخل.
2: أي.
3: والضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
2: أي.
3: وفما ضريبة على دخل الأشخاص المعنويين, الامبو سور لو ريفوني دي بيرسون فيزيك والامبو سور لي سوسيتي. هذوما أداءات يخلصوهم الأشخاص والأفراد والشركات على المرابيح السنوية, وإلا على المداخيل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يخلصوهم على المداخيل السنوية. معناها على تدفع أمبو على عام برك.
2: واضح.
3: فمش حاجة اسمها ضريبة على الثروة. وجيت عام 2023 قانون المالية وقتها 2023 وخلقنا شكون أبيل الضريبة على الثروة العقارية وقت. كانت الضريبة على الثروة العقارية, كان على العقارات. شكون استهدفت هذه الضريبة؟ الضريبة استهدفت كل العقارات كما قلنا بركة. ووقتها تو كان 0.5% على القيمة متاع العقارات, وتخص زادة تخص الأشخاص الطبيعيين لي بيرسون فيزيك, اللي هي مختلفة زادة ضريبة أخرى مختلفة على الضريبة اللي على الدخل, خاطر الضريبة على الدخل سنوية, وهذه ضريبة متراكمة على الثروة المتراكمة, الثروة العقارية. وبعدين جاء القانون متاع 2026. أي. قانون المالية 2026. وزاد كبر في القاعدة متاعها. خاطر علاش؟ خاطر في 2023 المداخيل ما كانتش قوية برشا معناها للادمينستراسيون فيسكال, وسعوا في القاعدة متاعها ولات اسمها ما عادش اسمها ضريبة على الثروة العقارية ولا اسمها ضريبة على الثروة الشامل. فهمتني؟ واستهدفت الأصول الكل. باش نفهموها اليوم, باش نفركوها, باش نفهموا الضريبة هذه على شنو, على شكون تطبق, شكون هم المعنيين بها الضريبة هذه. فما زوز انواع نتاع اشخاص, فما المقيمين وفما غير المقيمين, الاشخاص الطبيعيين معناها لي بيرسون فيزيك المقيمين في تونس والا غير المقيمين. لذا نبداو بالمقيمين, الناس اللي عندها مقيمه في تونس تخدم في تونس ومستقره في تونس. الضريبه هذه تشمل الاصول الموجوده في تونس وفي الخارج. الاصول بعدين تفسروا شنو هي الاصول. معناها إذا أنت مقيم في تونس وعندك عقارات ولا أملاك موجودة لبرا راهو تشملها الضريبة هذه.
2: واضح.
3: النوع الثاني متاع

0: بيت هم الناس الغير مقيمين، الأشخاص اللي غير مقيمين في تونس، عمالنا بالخارج نقولوا نحن إنسان مستقر مثلا في فرنسا وعنده عقارات في تونس وفي فرنسا. الضريبة هذه تشمل العقارات والأملاك اللي موجودة في تونس حتى وإذا هو مستقر البر، فهمتني؟ الأملاك والأصول الموجودة في تونس به، وتشمل زادة الناس اللي عنده أطفال قصر مثلا، ولا أطفال معناها مازالوا صغار ويملكوا هما بسميهم ثروة ورثوها وإلا خلاوها من طريقها، ومعناها هذوما زادة يولي الولي متاعهم هو مطالب باش يخلص على ولاده على ذراري نفرضوا، معناها نجم يكون عنده ولاد ورثوا من عند أمهم ولا من عند شخص آخر، هذيك زادة تسمى تدخل في القاعدة الضريبية متاع الولي، والولي مطالب باش يخلص عليها زادة الضريبة على الثروة هذه. شنو هي الأصول الخاضعة للضريبة هذه؟ احنا قلنا ملول ما قلنا العقارات ولا وتزادوا لهم في 2026 الأصول الأخرى. نبدأ بالعقارات. العقارات شو عندي؟ عندي الأراضي، العقارات المبنية وغير المبنية، حقوق الانتفاع والحصص في الشركات المدنية والعقارية بصفة عامة باش نبسطوها، معناها كل ما هو حاجة عقارية، معناها أرض وإلا دار وإلا حقوق عقارية تملكهم أنت، فهمتني؟ الأصول الأصل النوع الثاني متاع الأصول هو المنقولات المادية. إيش معناتها المنقولات المادية؟ نحكيو لنا على السيارات السياحية، السيارات الفاخرة اللي تتجاوز معناها القوة الجبائية متاعها 12 معناها خيالي، معناها الكراهب المضخمة نقولوا احنا، اليخوت، الطائرات، الأعمال الفنية، المجوهرات، هذوما يتسموا المنقولات المادية. وكيف كيف يخضعوا للضريبة هذه؟ فما سكون أبيل المنقولات الغير المادية. إيش معناتها منقولات غير مادية؟ اللي هي الأسهم، لي زاكسيون ولا لي تيتر فينانسي، فما المدرجة وغير المدرجة، معناها مدرجة في البورصة وإلا مش مدرجة في البورصة، السندات اللي هما عقود لي بري معناتها، عقود التأمين على الحياة، الحسابات الجارية للشركاء، هذوما يتسموا منقولات غير مادية، ولا هو الصنف الثالث. الصنف الرابع هما الأصول التجارية اللي تملكهم، فما أشخاص طبيعيين يملكوا دي فوند كوميرس، فوند كوميرس كيف كيف هذوما زادة خاضعين للضريبة على الثروة. به فما أصول مستثنات المشرع نحاهم، قالك هذوما راهم ملذات آمنة ومعفيت من الضريبة هذو. شنية الأصول هذه؟ فما المسكن الرئيسي، دارك معناها ملكك المسكن الرئيسي هذاك ما يخضعش للضريبة هذه. فما الأصول المهنية، معناها أنت نفرضوا عندك نشاط مهني ان طونكو بيرسون فيزيك، وعندك العقار تملكه الموبل نتاع العقار هذاك قاعد تنشط به، ولا عندك امتي كوميرس هذاك ما يخضعش للضريبة خاطر هذيك المهنة نتاع تنشط فيه، معناها نشاط المهنة نتاعك. فما السيارات العادية اللي معناها القوة نتاعها اقل من 12 خيالي، هذوكم ما يخضعوش للضريبة هذه. وفما الودائع البنكية لي كونت كورون معناها، والبريدية لي كونت كورون سامبل في البنكة، حتى تفلوس في البنكة كونت كورون تجبد منه وتصب، هذاك زاد كيف كيف غير خاضع للضريبة هذه. دونك هنا ذكرنا الأصول اللي هي امبوزابل والأصول المعفيات والمستثنات. توا كيفاش معناها كيفاش يتم تقييمها الأصول هذه؟ شرطوا الأصول الامبوزابل ناخذوها الكل ولا فما انقصات نقصوهم؟ المشرع لنا يقول لك تنقص الديون المضمونة، إذا أنت ماخذ عقار مثلا وماخذ كريدي عليه العقار هذاك، معناها تسمى ديون مضمون، اون غارونتي انت معناها عاطي العقار هذاك وماخو عليه كريدي، الكريدي هذاك المونطون نتاع الكريدي اللي مازال ما خلصش يطرح من القيمه نتاع العقار هذاك. هذه القاعده الضريبيه نتاع العقار. وقص على ذلك الكل، معناها في الاصول الاخرى، في الكراهب، في اليخوت كما كنا نذكروا، معناها كل اصل وراها كريدي خذيته انت باش تاخذ الاصل تطرح منه معناتها الكريدي هذاك، لنوصلوا للقاعده الصافيه الخاضعه للضريبه اللي هي اجمالي القيمه التجاريه نتاع الاصل هذاك، نحيوا منه الديون المضمونه، نقصوا منه الديون المضمونه باش نوصلوا للقاعده الصافيه الضريبيه اللي باش نحسبوا عليها الضريبه نتاعنا. قل قايل قداش التو نتاع الضريبه هذه، النسبه الضريبيه هذه قداش؟ المشرع مشى بالبالي بالدرجه بالدرجه، يقول لك اذا الاجمالي القيمه الجمليه نتاع الثروه هذه ما تفوتش 3 مليون دينار راك غير خاض.
1: واضح.
0: فتنا 3 مليون دينار من الخمسة مليون دينار وين خاضعين بنسبة 0.5%. معناها نقيموا الأصول متاعنا الكل، إذا وصلت القيمة متاعها ما بين 3 و5 مليون دينار رانا باش نخلصوا عليها 0.5%. وإذا فاتت الأصول القيمة متاع الأصول هذه 5 مليون دينار رانا باش نخلصوا عليها 1%. وهذه معناها ما نخلص 0.5 على الشريحة الأولى وبعث لي 1% على الشريحة الثانية، باش نخلص 1% على الكل. إذا فتت الخمسة رانا باش نخلص 1% على الكل. مش نظام تصاعدي تقليدي كما كما برشا عباد معناها ماشي في بالهم. ناخذ مثلا مثال واقعي ان كابراتيك باش الناس يفهمونا. ناخذ شخص مثلا عنده مسكن رئيسي معفى وعنده دار مضخمه شويه معناها في منطقه راقيه، سومه هكا 2.5 مليون دينار وعنده اسهم في البورصه 2.3 ما شاء الله ربي يزيدوا، الاجمالي هذه 4.8 مليون دينار. ما بين 3 والخمسة باش نخلصوا عليها 0.5% اللي هي تطلع 24,000 دينار. ناخذوا شخص آخر مثلا دو أبار المسكن الرئيسي عنده فيلا ثانوية، عنده إينوتر ريزيدانس معناها فيلا ثانوية قيمتها 3 مليون دينار. عنده سيارة فاخرة هكا تسوى 200 مليون. وعنده حصص في شركة تسوى 3 مليون دينار، القيمة الجملية متاع الثروة هذه 6.2 مليون دينار. شطع للشريحة اللي فوق مع 0.5 يولي 1%، والإجمالي متاع الضريبة هذه باش يكون 62,000 دينار. هذوما أمثلة تطبيقية باش يفهمونا الناس. كيفاش نمتثلوا للضريبة هذه؟ يقول لك المشرع أبارتير من 1 جانفي
1: تبدأ
0: تقيم، أنت تعمل جرد للأصول متاعك وتقوم بالعملية التقييم، وعندك حتى 30 جوان باش تجي تصرح بالضريبة هذه. وهذا نظام تصريحي تلقائي، ما نجيش لدارة تقيم لك من الأول. معنا تمشي أنت تعمل التقييم متاع الأصول متاعك وعندك حتى 30 جوان باش تحضر روحك وتمشي تخلص الضريبة.
1: هي مدة كافية الحقيقة من جانفي حتى الجوان
0: باش هي مدة كافية. هذاك علاش المشرع معنا يعطاك 6 شهور باش أنت تاخذ وقتك ومعناها وتسوي الوضعية متاعك. هذا باش الناس تفهم معناها الواجبات زادة، احنا قاعدين نوعي في الناس ونفهموا فيهم في الواجبات الجبائية متاعهم. قل قايل إذا ما خلص شنو يصير؟ لهنا المشرع يقول لك راهو إذا عملت تسوية تلقائية أون روتار، مثلا جيت أنا ما خلصتش في 30 جوان، خلصت بعد شهرين ثلاثة، ما عنديش وقتها باش نخلص، خلصت بعد شهرين ثلاثة، فما خطية متاع معناها خطية ما تسمى خطية على التأخير، 1.5% على كل شهر تأخير تتثقل على أصل الأداء.
1: تولي
0: بيناليتي دو روتار نسميها خطايا تأخير. وإذا جاوني مصالح مراقبة جبائية وخرجوني لأني ما خلصش في الوقت، هذا ما مشيتش عملت تسوية تلقائية، هما جاوا عاملين لي كونترول وعملوا لي ريدريسمون، نخلص اختي في 2.5% من القيمة الجملية نتاع الأصل. هنا مش خوفوا العباد، مي باش يعرفوا زاد القانون زاد شنو يقول. فهمتني؟ وفما زاد كيف معناها غرامة ثابتة اللي هي 10% دون هذوما الزوز، فما 10% على القيمة هذه فيكس انديبوندامون من قداش قعدت من شهر عملت روتار ما صرحتش، 10% على الأصل نتاع الأداء تخلصهم دوفيس. نرجعوا للناس اللي عندهم عقارات البر وإلا ثروات البر معناها أصول البر، هم مقيمين في تونس. قلنا اللي عندهم شكون يخضعوا للناس اللي عندهم امبوزابل البر؟ هم اللي مقيمين في تونس ما عندهم ثروات موجودة البر، كسواء معناها دي كونت دي أسهم موجودة البر ولا عقارات ولا كراها نسيت سويت. هو فما اتفاقيات دولية ما بين تونس وبرشا بلدان في الخارج نتاع تفادي الازدواج الضريبي باش ما تصيرش دوبل امبوزيسيون. معناها اني اذا عندي عقار موجود البر وخرجت عليه ضريبة، مثلا نفرض عندي عقار في فرنسا
1: خلصت
0: عليه ضريبة في فرنسا اسمها ضريبة زادة على الثروة العقارية، ما نزيدش نعاود نخلصها في تونس. فهمتني؟ نرجع للاتفاقية ونشوف الاتفاقية شو تقول، وين معناها الامبوزيسيون وين لازم تكون في فرنسا ولا في تونس. اذا في فرنسا هكا خلصتها في فرنسا، وإذا في تونس خلصها في تونس، بيان سوري دخلتها في فرنسا ما نعاودش نخلصها
1: من غير ما يتفقد يعني لنا ولا حاجه يعني معناتها خالصه سي بون من غير ما
0: يتفقد. هو دي بريفيرونس يمشي يلزم يرجع على الناس المختصه باش يشوفوا الاتفاقيه اللي موجوده الاتفاقيه الجبائيه هذوما تسمى اتفاقيه المزدوجه باش يثبتوا زاد ان درا خاضعين العقارات هذوما في فرنسا ولا في تونس معناها معناها يلزم شفتوا الناس هذوما يرجعوا مختصين باش يفسروا لهم معناتها يوضحوا لهم معناتها
1: الطريقه
0: بالضبط. لان نمشي شوي الواقع الاقتصادي معناها القانون هذا يعمل برشا جدل أثار برشا جدل شرطه معناها موقف القطاع الخاص واللي هو أكثرية من اتحاد العراف وكل شيء اللي معناها طالبوا بسحب الإجراء هذا خاطر خافوا أنه نجم إذا تدرج الأصول والأصول المالية والأصل التجاري نجم يأثر على الاستثمار والإدخار طويل المدى. والدولة مسيرتها ترى اللي هو معناتها الرؤية متاع الدولة مختلفة اللي ترى يقول لك هذا استا ميكانيزم باش نعمل به العدالة الجبائية والمساواة معناها التوزيع العادل للثروة
1: وما عادش علينا بكري
0: وما عادش علينا جوستومون دونك هذا اللي خلق كما نقولوا معناها جدال. فما زاد اشكاليات في التطبيق شخطوا انه التقييم تاع الثروه شخطوا الاصول هذه لي زاكسيون اللي ماهمش كوتي في البورصه صعيب التقييم نتاعهم وفما برشا اصول اخرين كيما الاعمال الفنيه وكيما معناها التقييم نتاعهم
1: يعني صعيب الدقه في الحساب نتاعهم تقصد
0: الدقه ما تنجمش تكون معناها باش تكون اوبجيكتيف ونوتر ماهوش مش سي با سي با ايفيدون فهمتني يطرح زاد مشاكل في التطبيق نتاعهم.
1: دونك شنو تنصح للناس
0: بالنسبه للناس اللي تحسبها صحيح قلنا من اول جانفي لازم يعمل جرد للاصول نتاعه ودي بريفيرونس يتعدى معناها بانسان خبير يا محاسب ولا خبير محاسب لازم يوثق الاعفاءات اذا كان عنده منزل رئيسي ولا عنده محل استغلال مهني لازم يجيب لوجيستيف نتاعه ويحضرهم فهمتني وكا جهه رقابه ولا حاجه لازم زاد يخطط للسيوله خاطر 30 جوان لازم يوفر السيوله لازم خاطر هو باش يخلص الضريبة هذيك وهي ضريبة على الأصول الثابتة نجم يكون ما عندوش هو ليكيديتي وقتها يزم كيف إذا عنده عقارات البرة قلنا يزم يجيب خبير زاد باش يعاونه يقول له فما اتفاقية من بين البلاد هذه وتونس ويفسر له هذه موجودة خاضعة على الأداء في البرة وإلا في تونس ويقعد يعمل متابعة قانونية خطر كما قلنا فما إشكاليات في التطبيق اللي يتبع المذكرات العامة اللي تهبطهم الإدارة معناها وزارة المالية والإدارة الجبائية اللي تفسر بهم التطبيق اللي هو حتى التطبيق مازال معناها موش واضح 100% هذا هو
1: واضح. شكرا لك إذن سينيس كالعادة على ما فاتنا به ديما معطيات كما كان يحكي سينيس بتحسبوها صحيح. أرجعوا اسمعوا الفيديو وارجعوا اسمعوا التفاصيل الخاصة أيضا بموضوعنا اليوم اللي حكينا فيه على ضريبة على الثروة شكون تشمل والتفاصيل متاحة وكيفاش نحسبوها أهم حاجة. نشكرك برشا سينيس إذن وإن شاء الله في مواعيد قادمة
0: إن شاء الله يعطيك صحة.
1: شكرا لك على الحضور. إذن هذه بالنسبة لحسبها صحيح لليوم أحسبها صحيح مع إني سبحان ما 3:16 دقيقة مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا حتى للخمسة وتبدلوش الموجة هنا رجعينا.

0: ارانا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارانا فام، راديو ارانا فام، ارانا فام ديما معاك، ديما معاك.

0: FM بوينت. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد إذا مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للخمسة لقيت ذي، نمشي مع بعضنا لنيوز بيبل.
1: لنيوز بيبل لنيوز بيبل.
2: إذن في لنيوز بيبل عودة على أبرز أخبارنا الوطنية، ونرجع لوزير التربية اللي أدى البارح زيارة ميدانية لمركز التجميع والتوزيع المفتوح لاختبارات الكتابية للبكالوريا دورة 2026 بالمعهد الرياضي بالمنزه، وكان التقى بالمشرفين على المركز، وكان عرب على أو عن تقديره للمجهودات المبذولة من قبل الأسرة التربوية وتفانيها في إنجاز المهام الموكولة لها في الأجال المحددة، ودعا إلى مزيد أو المزيد من اليقظة والمتابعة لضمان حسن سير مختلف مراحل بكالوريا دورة 2026. في سياق آخر، اطلع زاد على ظروف عاش التلاميذ المقيمين بالمعهد، وأجرى جلسة حوارية مع التلاميذ، وكان استمع إلى انشغالاتهم. إذن في السياق هذا بخصوص زيارة وزير التربية لمركز تجميع وتوزيع اختبارات البكالوريا بالمعهد الرياضي بالمنزه. نبقى في نفس السياق، وين يوافق اليوم 3/9 آخر أجل بين تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، المعدل السنوي رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، والاعتراض في صورة وجود خطأ. وأفادت وزارة التربية بأنه يتعين على المعنيين بالأمر المبادرة بالدخول على الموقع www.ejunet.an للاطلاع على أعداد رموز المراقبة المستمرة. في حالة خطأ يمكن سحب مطلب الاعتراض عن من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصى 9 شهور. في موضوع آخر، إذن أدرجت الأكاديمية الدبلوماسية الدولية في تونس اللغة الإسبانية ضمن برنامجها الدراسي، ونرحب السفير الإسباني بتونس بالبادرة ذي خلال زيارة داعي لمقر الأكاديمية. وفي خلال الزيارة ليك نستقبل السفير رفقة المدير العام المؤسسة الدفعة الجديدة من الدبلوماسيين التونسيين الشباب، واللي تتميز العام هذية بأغلبية نسائية لافتة، ذي حسب بلاغ صادر إذن عن وزارة الشؤون الخارجية. في موضوع آخر، الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية دعات كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة واحترام إشارات السلامة وقواعد الجولان وتثبت من خلو السكة من حركة القطارات قبل العبور، هذا في انتظار استكمال أشغال إصلاح الأعطاب الناجة عن السرقات المتكررة لتجهيزات حواجز التقاطع، بكل من تقاطع بجمع شفاء بن عروس، تقاطع ديوان الحبوب بير القصعة، وتقاطع سوق الجملة بير القصعة. أكدت الشركة أنه مصالحها الفنية تعمل على استكمال الإصلاحات اللازمة وإعادة تجهيزات هذه لسالف نشاطها، وهذه في أقرب الأجل. في شأن آخر، أكدت النقابة الخصوصية لعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف في ندوة صحفية تمسكها بالحفاظ على الطابع العمومي لنشاط الرصيف الصناعي المعروف باسم رصيف السواب الصناعية بميناء رادس من بن عروس، وحذرت من تداعيات ما اعتبرت توجه نحو إسناد استغلال النشاط هذايا إلى شركات خاصة على حساب المؤسسة العمومية. وذكر الكاتب العام للاتحاد العام التونسي للشغل وجيه الزيدي أن تنظيم الندوة هذية يجي أو يهدف إلى الدفاع عن مؤسسة عمومية إذن تعتبر من الركائز الأساسية للنشاط المينائي والاقتصادي الوطني. ووضح أن إطارات وعوان الشركة لحضر الندوة جاءوا للتعبير عن دعمهم لمؤسستهم ومساندتها في مواجهة ما يراوه تهديد لاستمرارية نشاطها، وكان قال أنه موقف الاتحاد يبقى ثابت من خلال الدعوة إلى تطويرها وتعزيز استثماراتها وتحسين حوكمتها، وعوضا عن التفويت في أنشطتها وتقليص دورها الاقتصادي. وأشار إلى أن الشركة التونسية للشحن والترصيف تطلع بدور استراتيجي في المنظومة المينائية وينساهم بشكل مباشر في النشاط الاقتصادي والتجاري للموانئ التونسية. البريد التونسي حذر البارح جميع حرفائه من حملي بطاقات الدفع الإلكترونية والمحافظ الرقمية من بعض المواقع الإلكترونية المزيفة اللي تنتحل سيفتو وتدعي وجود شراكة معه وذي بهدف الاستحواذ على معلوماتهم الشخصية وتنفيذ عمليات تصيد وقرصنة. البريد أكد أنه لا يطلب أبدا كلمة مرور أو رقم سري خاص بحسابات حرفائه وشدد على أنه بشي تخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتج حسب نص البيان. وهذه بالنسبة لجولتنا في لينيوز بيبال.
1: لينيوز بيبال لينيوز بيبال.
2: ما زلنا مواصل معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية نمشي مع بعضنا لسكوب انفو، خليكم معنا في الاستماع.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا معكم حتى للخمسة. لقية تدين مشوا مع بعضنا سكوب انفو
5: سكوب انفو
4: سكوب انفو. في سكوب انفو اذا نبداو بالاخبار هذه. وزير الداخليه البارح قال انه في تصريح ليه قال انه اليوم انه الدوله سخرت الامكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لينجاح الاستراتيجيه الوطنيه متعدده القطاعات لسلامه المرور، ودعا الى ترسيخ ثقافه الانجاز وتحمل المسؤوليه واعتماد اداره اداه تقوم على مؤشرات واضحه وقابله للقياس بما يضمن التوظيف الامثل للموارد المتاحه. هذا وبرز في افتتاح أشغال ورشة عمل تم تخصيصها لمتابعة وتقييم الاستراتيجية. والاستراتيجية مش مجرد خطة قطاعية ضيقة، بل خيار سيادي يجمع ويجسد لإرادة الدولة في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الطرقات. وأكد أن السلامة المرورية والتي اليوم مسؤولية جماعية تقاطع فيها أبعاد الأمنية والصحية والتربوية والاتصالية ومجالات البنية التحتية والنقل. وكان شدد على أنه نجاح الرؤية هذه يبقى رهين الالتزام مختلف الأطراف في أنها تحول الأهداف المرسومة إلى نتائج ملموسة تنعكس على إيجابيا على حياة المواطن. وأشار إلى أهمية الدور لتطلع أو يطلع به المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب مختلف الهيكل العمومية المتداخلة في المجال، وبين في السياق هذا أن التحديات المرورية تختلف من منطقة إلى أخرى، وهذايا اللي يستوجب مزيد من الدعم اللوجستي والتنسيقي للجان الجهوية وتعزيز انخراط السلطات المحلية والميدانية. وقال أنه نجاح منشود لن يتحقق خلف المكاتب المغلقة، بل يرتبط أساسا بفاعلية العمل الجهوي والمحلي. أكد أن تونس اليوم تقف قدام استحقاق وطني وإنساني لا يحتمل التردد والتأخير، ودعا إلى الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مزيد من العمل الميداني الفعلي لحفظ الأرواح في إطار رؤية موحدة تقوم على وضوح الأدوار واستدامة تبادل الخبرات من مختلف المداخلين. فكروا أنه الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية تهدف إلى تقليص نسبة حوادث المرور بنسبة 50%، وهي تتضمن 5 محاور و 168 نشاط مرتبط مترابط ينفذها أكثر من 15 هيكل عمومي عبر تطوير القوانين والتشريعات واستغلال التكنولوجيا في تطبيق القوانين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وغيرها. ومن بين آلية دعم تنفيذ الاستراتيجية إنشاء منصة تشاركية للتقييم والمتابعة الحينية وتسهيل عملية التواصل بين الهياكل الشريكة. في سياق آخر، سلم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بيل بازي البارح للغرفة التجارية الأمريكية بتونس إدارة منصة بريدج تاك اللي تهدف إلى ربط الشركة أو الشركة الأمريكية بخزان واسع من الكفاءات التونسية المؤهلة والمؤسسات الناشئة المبتكرة وخريجي الجامعات. وتندرج المنصة هذه الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار دعم فرض الانتداب واستكشاف الشركات التجارية واكتشاف أفاق جديدة للنمو لفائدة المؤسسات الاقتصادية. كما تتولى الغرفة التجارية الأمريكية بتونس إدارة منصة بريدج تاك اللي تمثل أداة عملية لتعزيز الروابط بين مؤسسات القطاع الخاص في الولايات المتحدة وتونس، واللي تمثل هدفها الأساسي في تسهيل التواصل بين الشركات الأمريكية والمؤسسات الناشئة التونسية المبتكرة وخريجي الجامعات التونسية. هذا وأكد السفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في تصريح أهمية المبادرة دي لوصفها بالممتازة والواعدة، وأوضح أن المستفيدين منها هم خريجي أو خريجو التعليم العالي والمؤسسات الناشئة إلى جانب الشركات الأمريكية. وقال أن المبادرة دي بتساهم زادة في تعزيز قابلية تشغيل الشباب وتطوير مخزون من الكفاءات التونسية المستجيبة لاحتياجات الشركات الأمريكية الناشطة. من جهة أخرى، أبرز رئيس الغرفة التجارية بتونس مروان بن جمعة ورئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يدعوان إلى مزيد تدعيم العلاقات التجارية بين البلدين، وهذا هو هدف تعمل الغرفة على دعمه. وهذا حسب نص البلاغ الصادر إذا عن وزارة الشؤون الخارجية. وكان هذا شعرنا في سكوب انفو
5: سكوب انفو
1: سكوب انفو.
4: بعد شوية جولتنا تكون في الانفو ان 3 مينوت. رقم اليوم ليزانفو لاجندا، خليكم معنا في الاستماع.

0: ديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام، راديو رمى فام، رمى فام ديما معاك، ديما معاك. أرام فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8،
2: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام، على أرام فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، إن شاء الله ربي يتقبل صلوات الجميع. تحية ليكم اللي عدلتم وجدكم على 99.8 ولا على www.rmfm.net اللي خلطوا علينا لقيت هذا، وين ما كان يوصلكم صوتنا. إن شاء الله تكونوا عاملين جو على العشوية معنا اللي أكيد تحلى بيكم بالاستماع لنا، وديما مرحبا بيكم وبكل اقتراحاتكم وبكل تعليقاتكم. إذا لقيت هذه نمشي مع بعضنا لانفو ان 3 مينوت.
4: لانفو ان 3 مينوت.
3: إذا نرجعوا على تفاصيل، إذا مشروع البحث المتعلق بدراسة المشاجر الغابية، مشروع تحت عنوان Green for Value، اللي تم البارح إطلاق المشروع هذا متعلق بدراسة المشاجر الغابية بتونس باعتبارها منبع للموارد الجينية الغابات بتونس، وداخل الملتقى علمي من تنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات. منسق المشروع البحث بالمعهد عصام التهامي قال إن المشروع هذا انطلق منذ فيفري اللي فات 2026 ويمتد على سنتين، يهدف للمحافظة على الموروث الجيني الغابي للمشاجر وتثمينها عبر إعطائها قيمة مضافة. كما يسعى المشروع إلى إدارة التنوع البيولوجي للمشاجر الغابية في تونس، المحافظة عليه وتثمينه مع التركيز على أبعاده الاجتماعية والاقتصادية وأفاق التنمية المستديمة. ويتمثل الهدف العام للمشروع في تشخيص التنوع البيولوجي الموجود داخل المشاجر بهدف تحويلها إلى نماذج للقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وإلى أدوات فعلة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستديمة. ولتحقيق هذا الهدف يرتكز المشروع على مجموعة من الأهداف الخاصة تتمثل في المحافظة على الموارد الوراثية للمشاجر، إدارتها بشكل مستديم، وتحويل الفضاءات إلى مختبرات حية البحث والابتكار، وتعزيز تثمينها الاقتصادي وإبراز قيمتها باعتبارها تراث إذن طبيعي وثقافي وتربوي. وبشي ساهم المشروع هذا يا مشروع Green for Value وفق الباحث في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين رفاه المجتمعات المحلية، كما باش يدعم تحسين جودة التربة وتعزيز قدرة النظم البيئية على الصمود، بالإضافة إلى خلق فرص اقتصادية جديدة. هذا يا بخصوص كما قلنا إطلاق مشروع البحث المتعلق بدراسة المشاجر الغابية، وكان هذا شعنا في لانفو انت 3 minutes.
4: L'info en 3 minutes.
3: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا حتى للخمسة بعد شوية. رقم مليون تبدلوش الموجة، هنا رجعينا
1: مقيد الإشهار على ميرم اف ام. تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
4: Publicité.
0: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
2: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوي.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة رقيت هذه، نمشي مع بعضنا الرقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم
2: في رقم اليوم. إذا نحكي على التصريح، إذا يجينا من عند رئيس غرفة شراء وكراء السيارات. إذا في تصريح ليه قال أو ذكر حبيب المعاوي أنه نقص محطات شحن السيارات أو السيارات الكهربائية وضعف خدمات ما بعد البيع وصعوبة توفير قطاع الغيار مازالت تحد أو تحد من إقبال شراء وشركات كراء السيارات في تونس على اقتناء النوع هذايا. وقال في تصريحه للإذاعة الوطنية أنهم ما زالوا متخوفين من البنية التحتية، وهل عنا احنا في تونس محطات شحن كافية بكامل تراب الجمهورية، هذا كان سؤاله. وقال أنهم زاد متخوفين من خدمات ما بعد البيع ومن قطاع الغيار اللي يلقوا صعوبة في توفيرها رغم التطمينات اللي يتلقوها من موردي السيارات. وينظم تونس أكثر من 700 شركة تنشط في قطاع كراء السيارات بأسطول يتجاوز 33 ألف سيارة حسب تصريحه. وقال إنه استخدام السيارات الكهربائية لا يزال يقتصر على عدد محدود من الشركات المنضوية في الغرفة واللي ترتبط بعقود كراء طويلة الأجل مع حرفائها. هذا ما زالت السيارات الكهربائية تمثل حصة محدودة من سوق السيارات في تونس. من أصل 93,095 عربة تم بيعها في البلاد 2025 لم يتجاوز عدد السيارات الكهربائية 540 سيارة وفقا لبيانات الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات، وين تستهدف الغرفة بيع نحو 2000 سيارة كهربائية في 2026. وكان قانون المالية لسنة 2026 أقر حوافز مالية وجبائية لتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن، تشمل عفاءات من معاليم الديوانية ومعاليم المعلوم الاستهلاك وخفض الأداء على القيمة المضافة إلى 7% من 19% لجانب تقليص معاليم التسجيل والجولان بنسبة 50%. هذا تهدف السلطات إلى رفع عدد السيارات الكهربائية إلى 50,000 سيارة وتوفير 5,000 نقطة شحن في أنحاء البلاد بحلول 2030 في إطار جهود خفض استهلاك المحروقات وتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويمثل قطاع النقل نحو 30% من الاستهلاك النهائي للطاقات في تونس وأكثر من ربع انبعاثات الغازات الدفيئة. وخصت الدولة في 2025 نحو 7.1 مليار دينار لدعم المحروقات، هذا وفق وزارة الاقتصاد والتخطيط. إذن كان هذا اجعلنا في رقم اليوم،
1: رقم اليوم، رقم اليوم.
2: رقم اليوم وصلنا لأربعة وسبعة وعشرين دقيقة، بعد شوية فقرة ليزانفو، خليكم مع الموسيقى وانا رجعينا.
3: أنا درسها في الحمداني، تسمعوا جديد متاعي وأغنية الخاصة لكل

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم فاب على ارم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا معاكم حتى للخمسة، لقيت هذين نمشي مع بعضنا للي زنفو. في لي زنفو، اذا سجل مركز الامتحان بإعدادية ابو طيبة المتنبي بمنوبة ومركز الامتحان بالمعهد الثانوي بنبي ضياف البارح 3 حالات غش باستعمال السماعات الذكية كيت، وتعهدت فرقة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع، وتم احالة التلاميذ وهما التلميذ وتلميذة اختصاص تقنية وتلميذ اختصاص علوم تجريبية على المحكمة الابتدائية بمنوبة وابقاتهم في حالة سراح، وبالتالي يرتفع عدد حالات الغش المتعهد بها قضائيا إلى 7 حالات، منها 3 حالات بمعهد حمودة باشا، حالة معهد المرنقية، وبش يتم حالتهم اليوم على أنظار المحكمة في انتظار قرارها بحقهم وفق مصدر مفيد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في موضوع آخر، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور عميد شمس الدين العدواني أكد ارتفاع معدل خطورة حوادث المرور في السنة الجارية ووصفها بالكارثية. في تصريح ليه إذن لذاعة الوطنية قال أنه السرعة المفرطة تعد من بين أو تعد السبب الرئيسي الأول لحوادث المرور، وهذا بداية منذ بداية السنة الجارية إلى غاية موفى شهر مايو اللي فات، وأضاف عليهم ورشة عمل حول تقييم ودعم أنشطة أو أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034، أنه معدل خطورة حوادث المرور بسبب السرعة تجاوز إذن 100%، ومن جهة أخرى أشار إلى أعداد برنامج خصوصي تزامنا مع انطلاق العطلة الصيفية في إطار تنفيذ التوجه الاستراتيجي طرقات مؤمنة على مدار السنة. العميد قال أنه تم التنسيق على المستوى التوعوي والزجري، التوجه والتوجه إلى مختلف الأماكن كما الشواطئ والمهرجانات والأسواق الأسبوعية، وأشار إلى أن الحملات التوعوية تستهدف مختلف الفئات بداية من 3 سنوات، والفتلال شروع بتنسيق مع وزارة التربية في أعداد دليل السلامة المرورية للأطفال. إذن حسب قوله كيف زاد كان صرح أو شدد إذن على أن الدراجات النارية التاكسي اللي غير موجودة في القانون التونسي وفي جميع التشاريع وترتيب الجاري بها العمل، في تعليقه على انتشار الظاهرة ذي اللي موجودة في عدة مدن تونسية خاصة في العاصمة، درجة نارية التاكسي يعني درجة نارية تكون تاكسي، وقال أنه يجرى تتبع أصحاب درجة هذه من أجل نقل أشخاص على عربة غير مجهزة وغير آمنة في أو من أجل نقل أشخاص دون رخصة. وقال على هامش ورشة عمل حول تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية أنه درجة نارية تعد أكثر وسيلة نقل هشة وتمثل كابوس وفق تعبيره، وكان ذكر بكراس شروط الخاص بتوريد وصنع وتركيب درجات نارية اللي يهدف إلى ضمان السلامة الفنية وجودة المركبات هذه. والفت إذا أنه أوضح أنه كراس شروط ينص على تسليط خطايا ضد سواق درجات نارية بدون رخصة توصل حتى 500 دينار و6 أشهر سجنا، وأشار إلى أن العقوبة دي لا يمكن تسليطها ضد من هم دون 16 سنة. هذا حسب تصريحه. إذا كان هذا شعار في فقرة
1: لي زانفو
3: بعد شوية فقرة لاجندا، خليكم معنا في الاستماع.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة لقيت هذا نمشي مع بعضنا لفقرة لاجوندا.
1: لاجوندا لاجوندا لاجوندا
2: في لاجوندا. إذن فكرة نعطيكم على أبرز المواعيد والتظاهرات، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وإذن بشراكة مع منظمات تنظم نهار الخميس منتدى متخصص تحت عنوان الذكاء الاصطناعي للتدريس والبحث في القانون، وين باش يحتضن قاعة أو باش تحتضن قاعة المحاضرات أشغال اللقاء هذا بداية من ماضي ساعتين، وباش يكونوا فما أساتذة حاضرين، ويتضمن البرنامج مداخل وورشات تطبيقية حول استخدام تقنية التعلم الآلي معالجة النصوص القانونية، إلى جانب نقاش مفتوح حول التحديات الأخلاقية والقانونية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية تنظم حملة وطنية مفتوحة للعموم للتوعية وتقصي اضطرابات الغدد الدرقية، وهذا باش يكون لحد 14 جوان بقسم العيادات الخارجية الحضري بالدائرة الصحية بتبرقة من جندوبة، وتندرج المبادرة هذه في إطار دعم الطب الوقائي تقريب الخدمات الصحية من المواطنين في مختلف الجهات التونسية. وفي تظاهراتنا الأخرى تحتضن غرفة تجارة وصناعة بصفاقس نهار 27 جوان لقاء أعمال وشراكة تونسية جزائرية بمقرها في إطار دعم علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المؤسسات ورجال الأعمال. ويجي تنظيم التظاهر هذه في سياق التعاون القائم بين الغرفة التجارية بيت بسة وغرفة تجارة وصناعة بصفاقس، وين تستقبل الغرفة وفد من رجال الأعمال الجزائريين يضم عدد هام من الفاعلين الاقتصاديين الناشطين في قطاعات متنوعة. هذا تهدف اللقاء إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات التونسية والجزائرية لاستكشاف أفاق جديدة للتعاون والاستثمار وبحث فرص الشراكة وتبادل الخبرات بما يسهم في تنمية المبادلات التجارية بين البلدين. في أخبار أخرى، بمشاركة أكثر من 30 دولة انطلقت اليوم الدورة الرابعة المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا بقصر المعارض بالكرم، وتتواصل إلى غاية 11 جوان. في تصريحه للإذاعة الوطنية، المدير العام للشركة المنظمة للصالون قال أنه المعرض يضم العديد من الأجنحة الدولية لعديد البلدان على غرار الجزائر والسنغال وجنوب إفريقيا، وبين الهدف هو أن تكون تونس بوابة لإفريقيا. هذا وتخلل التظاهرة لتسلط الضوء على التراث الغني للقارة الإفريقية والمنتجات الغذائية المبتكرة عدة ندوات، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات. هذا بالنسبة لجولتنا في فقرة الأجندة.
1: الأجندة الأجندة الأجندة.
2: وقبل ما نختم معكم مشوانا نسلموا عليكم الكل مستمعين اللي عدلتوا وجودكم على 99.8 والعطخوا www.rmfm.net. سلموا على وداد بالعرم اللي تسلم علينا، تقول نحب نقدم تحية لأصحابي في الخدمة، إذن فاتحة وفاء وعفاف تحب أغنيت فيهم جو، إن شاء الله يكونوا أغنيتنا عجبوك وداد، وأكيد ديما خليك معدل موجودك على أو أنتم زدت عدل موجودكم على 99.8 ثمانية وتسمعوا كيد الأغاني اللي تعجبكم. مرحبا بكل اقتراحاتكم. سلموا زادة على مدام سحر بالراجح اللي تسلم على الليكيب كل، تقول عشوية طيبة الجميع. نسلم على بابا محمد بالراجح، أمي زهرة ناجح، ونقولهم ربي يخليكم ويطول في عماركم يغلى عندي، ونهدي لهم أغنية رؤوف ماهر على الوالدين.

0: الله ربي يفضلكم ويجيكم، إن شاء الله ربي يرحم أكيد اللي توفى. ونشكركم برشا مستمعينا على المتابعة وعلى الوفاء. نفكركم أنه تنجموا ترجعوا الفقرة تحسبها صحيح مع سي أنيس بحر. إذن اليوم حكينا على الضريبة على الثروة، ترجعوا تتفرجوا على الفيديو أكيد كان فاتتكم. شكرا إيهاب وراوي على الإخراج كيف كيف، زادة شكرا لأسامة عباسي على الفيديوهات والأصوار. من البيجي كنت معاكم من قدام الميكرو، بقالي كم شغلكم سيسر واحكم وفي لمان.
1: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. إرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني مونة البيجي.

0: استقلت منه وقرا يتحل منه وتخلى ديار التوانس الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك يكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. أنت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالن؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذا كوشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا
5: على www.rmfm.net.
2: rmfm.net
6: المزيكا نون ستوب.

0: .net.
1: RMFM.net.
0: تقيت الإشهار على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت كان تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466 بونجو بمساكن بن على بنا
2: بلسيتي
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة
2: بليسيتي
0: كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار
3: تراه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على رمفم.
1: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك يكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: المزيكا النون ستوب على ارم اف ام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهر على رنا فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتي 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي.
2: بالجارانتي
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
3: Publicité. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على ارم اف ام.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرم افام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
3: الموسيقى نون ستوب على رمى فامه.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: قيت الشهر على رم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: الموسيقى نون ستوب على أرم فام بنت الموسيقى نون ستوب على أرم فام.

0: ما تسويش بفارغة.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

0: أرام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك. ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين
1: أرانا فام
2: في سكن
1: في سوسة
2: تونسنا.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا.

الجمال عالخير وحب الأوطان عالمحبة وعالإيمان عالخير وحب الأوطان فيك خلقنا.